0: عندك كم سنة وكانت شيرين معنا في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية؟ يلا بينا لقوي قلبك. قوي قلبك في برنامج هوا الأيام ومع ضيف منورنا ودايما بنحب نقوي قلوبنا معاه. أهلا وسهلا بيك مسيو كرم حسن. أهلا منورنا في هوا الأيام. كرم طبعا كاتب سوداني، هقول كاتب لأنك أنت فعلا كتبت قصتك أن غاف بلو لوان في دار نشر ألبوم ميشيل. أن غاف بلو لوان، حلم أبعد. كلمتنا عن قصتك، سفرك من السودان إلى وصولك هنا في فرنسا، ولكن مغامرات مؤلمة جدا، ولكن القوة والصمود والإصرار النهاردة خلتك تبقى سفير في مؤسسة لوريال، وكمان قائم على مشاريع كتيرة قوي في مجال التكنولوجيا، والنهاردة كمان بتحضر لدبلوم في الموارد البشرية في سيونس بو، وهو معهد العلوم السياسية العريق المعروف هنا في فرنسا. أهلا وسهلا بك مجددا في هوا الأيام.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا سعيد جدا أنه أكون معاك اليوم صراحة.
0: مش قدي استنيت كتير. أنا انت مشغول كتير
1: يعني. لا والله، لا والله
0: نجم النجوم.
1: والله مش نجم النجوم صراحة، يعني الواحد وقت كل ما يكون مدعو من طرفك ويجي هنا بحس
0: بأنه
1: في حتة جميلة جدا، وبحس بالسعادة حقيقة يعني.
0: بس ده دورنا ان احنا ندعم الناس اللي هي تستاهل.
1: شكرا.

0: شمال العاصمة السعودية. وفي سوريا تدرس دمشق إمكانية تقديم مساعدة عسكرية للسعودية وفق مسؤولين أمريكيين وسوريين، فيما أكدت دمشق وقوفها إلى جانب الرياض مع استمرار تركيزها على أولوياتها الداخلية. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني مسعود بزشكيان استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في المقابل تشدد واشنطن على ضرورة أن تخفض طهران بشكل ملموس قدراتها في تخصيب اليورانيوم باعتبار ذلك شرطا لإنهاء الحرب بين البلدين حسب تصريح نائب الرئيس جي ديفانس، فيما ترى طهران أن المطالب الأمريكية بشأن برنامجها النووي تتعارض مع مطالبها. وفي تطور آخر أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة قبالة الساحل الشمالي لقطر بعد تعرضها لعدة مقذوفات مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا لم تحدد حصيلتهم. في فرنسا تتواصل الاحتجاجات الطلابية إذ دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية إلى لقاء رئيس الوزراء سيباستيان لوكوني عشية تظاهرات جديدة، كما استدعت باريس السفير الإيراني احتجاجا على ما وصفته بحملة تضليل إيرانية بشأن الحراك الطلابي في فرنسا. أحيت إسرائيل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 وسط إجراءات أمنية مشددة. هجمات أسفرت حينها عن مقتل أكثر من 1200 شخص وخطف 251 آخرون إلى قطاع غزة. هذا وردت إسرائيل على الهجوم غير المسبوق بحرب مدمرة على قطاع غزة. وفي آخر التطورات أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني في غارات إسرائيلية جديدة. في أوكرانيا أسفرت ضربات روسية عن مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال إثر استهداف مبنى سكني بصاروخ في شمال البلاد. نهاية الموجز، عودة إليكم ريتا وآدم.
1: شكرا سليمان. نصل الآن إلى قصة حياة. قصة اليوم من توقيع محمد طلال وهي من الموصل.
2: وهي قصة شاب موصلي سلبت قذيفة هاون قدرته على المشي وفشلت في قتل طموحه الدراسي.
3: في الحروب لا تصل القذائف إلى أهدافها دائماً، فأحياناً تصيب معها أعماراً كاملة وتترك وراءها أحلاماً معطوبة. في الموصل لم يكن عبد الرحمن شامل آنذاك يعرف من الحرب سوى أصواتها البعيدة. يخرج كل يوم بحماس إلى ملعب صغير في أحد أحياء المدينة، يركض خلف الكرة مخلفاً وراءه زوبعة غبار يتوارى خلفها، إلى أن سقطت ذات يوم قذيفة هاون بقربه وأصابت نخاعه الشوكي.
4: عمري 23 سنة. صار الحادث معي في 2017-21-3 أثناء تحرير مدينة الموصل من داعش. كنت أتدلع مع أصدقائي، وقع علينا هاون، أجد شظية أثرت لي على النخاع الشوكي وعلى الفقرات الخامسة السادسة صدرية. أثر هذه الإصابة صار عندي شلل أطراف السفلى، وبالحادثة كذلك صديقنا بكر صار عنده بتر في القدمين، وابن عمتي ريان صار عنده تأثير على النخاع الشوكي والفقرات القطنية.
3: منذ 12 سنة والكرسي المتحرك يكبر معه، صار رفيق دربه الأقرب، سار في طريق معبد بالإصرار ومرصوف بالتعليم، فيما ظل ذلك الطفل الذي كان يركض خلف الكرة متمسكاً بفكرة واحدة: لا شيء مستحيل في هذه الحياة.
4: بعد الإصابة كملت سادس تحن السادس وزاري سادس ابتدائي، وحصلت على المعدل 98.1. على أثر أنه حصلت معدل 98.1 رشحني أنه أقدم على المدارس المتميزين. بالثالث متوسط الحمد لله نجحت، بالسادس إعدادي كملت حصلت قبول دوام صباحي في جامعة الموصل كلية علوم حاسوب ورياضيات، كملت الحمد لله شهادة البكالوريوس، وحاليا أنا طالب ماجستير الحمد لله بالمرحلة التحضيرية.
3: ليست كل الأحلام تحقق، فبعضها تتكفل الحروب بإجهاضها وهي أجنة في رؤوسنا، وهذا ما حدث مع عبد الرحمن.
4: أول 3 سنين من بعد إصابتي كانت كلش صعبة،

0: لأن تعرف أنه أنت مثلا ما راح تقدر تمشي مرت الأخ ولا راح تقدر تلعب كرة قدم مرت الأخ. يعني هي تقريبا أكثر شيء أحبه بالدنيا كرة القدم صراحة. بعد الوضع اللي صار بي قمت أكره الحروب لأن هي تقتل آمال الناس أحلام الناس.
1: بين الملعب الأول الذي انتهى بصوت قذيفة وقاعة الدراسات العليا مسافة طويلة قطعها عبد الرحمن من دون أن تستعيد ساقاه حركتهما، لكن شيئاً آخر كان يضع يده بيده طوال الوقت، إنه النجاح. محمد طلال الموصل، مونتي كارلو الدولية.
2: إلى الثقافة وهي اليوم برفقة عزيز منجلي وتحاوره وهيبة خداش.
3: أهلا عزيز، والبداية بالعناوين.
4: نعم وهيبة أهلا بك. الأكاديمية السويدية تعلن اسم الفائز بجائزة نوبل للأدب. معرض فرانكفورت للكتاب يفتح أبوابه اليوم بضيف شرف تشيكي وافتتاح لم يمر بسلام. اللوفر يستقبل أول معرض استرجاعي دولي لزوربران منذ 40 سنة، الفنان التشكيلي الإسباني طبعا. والقاهرة تستعد لمهرجان الموسيقى العربية وحفل تكريم لهاني شاكر.
3: وستوكهولم تحبس أنفاسها، والمرتقب هو إعلان الفائز بنوبل الأدب.
4: الموعد الخميس في ستوكهولم حين تعلن إنغريد كالبرغ الأمينة الدائمة للأكاديمية السويدية اسم الفائز. أسماء المرشحين لا تنشر، والأكاديمية تتكتم عنها 50 سنة قبل أن تفتحها للباحثين. والترشيح حق للأكاديميات واتحادات كتاب وأساتذة أدب، ولا يستطيع الكاتب أن يرشح نفسه. في توقعات الصحف الدولية تتكرر الأسماء نفسها كل سنة: الكندية مارغريت أتوود، الياباني هاروكي موراكامي، والبريطاني سلمان رشدي. وتسلم في 10 من كانون الأول ديسمبر ذكرى وفاة صاحبها. ولم يخلو تاريخها من الأزمات، إذ حجبت في سنوات الحربين الأولى والثانية، وأجلت سنة 2018 بعد اتهامات باعتداءات جنسية وجهتها نساء عدة إلى رجل مقرب من الأكاديمية. تبين أنه كان يسرب أسماء الفائزين، مما أدى إلى استقالة عدد من الأعضاء.
3: وفرانكفورت تفتح أكبر معرض كتاب في العالم.
4: الدورة تمتد إلى 11 من أكتوبر، وتحضر تشيك ضيف شرف ب570 كتابا ورساما و40 ناشرا وأكثر من 100 ناشط أدبي وثقافي. حفل الافتتاح أمس لم يمر بسلام. وزير الثقافة التشيكي أوتو كاليمبير استقبل بالصفير والهتافات، ورفعت ضده لافتة تصفه بوزير مناهض للثقافة على خلفية اتهامات بسلات سابقة بالشرطة السرية في زمن الحكم الشيوعي. وحضرت أوكرانيا أيضا بنائبة وزير الثقافة، وكذلك دعت الكاتبة التشيكية ماري إلياشينكو المولودة في كييف إلى مواصلة دعم الأوكرانيين. وفي باريس الأمور تبدو أهدأ. اللوفر يفتح اليوم معرضا كبيرا للرسام الإسباني فرانشيسكو دي زوربران، أحد كبار القرن 17، ويمتد إلى 25 من كانون الثاني يناير، وهو أول معرض استرجاعي دولي للرسام منذ معرض 1987 بين متحف المتروبوليتان في نيويورك والغران بالي في باريس، أي نحو 40 سنة. ويضم المعرض 65 لوحة، منها 50 لزوربران نفسه إلى جانب أعمال لابنه إخوان الذي مات شاب، وتتوزع على لوحات الأديرة الضخمة والبورتريهات والطبيعة الصامتة، مع مساحة لأثره في الفن التشكيلي الحديث من ماني إلى بيكاسو وغريس. المعرض نتاج تعاون بين اللوفر والناشنال غالري في لندن ومعهد الفنون في شيكاغو.
3: والقاهرة تستعد لمهرجان الموسيقى العربية.
4: دار الأوبرا المصرية أعلنت برنامج الدورة التي تمتد من 20 إلى 30 من أكتوبر بين القاهرة والإسكندرية، 11 يوما و22 حفلا في 3 مسارح بمشاركة نحو 70 فنانا. في القائمة أمال ماهر، مدحت صالح، علي الحجار، محمد الحلو واللبناني عاصي الحلاني، ورهام عبد الحكيم، وطبعا الموسيقي عمر خيرت إلى جانب أصوات شابة. البرنامج أمسيات مخصصة لأعمال الملحنين بليغ حمدي ومحمد الموجي، ويغنيها ماجد سرور ومروى ناجي ومحمد محسن.

0: حدث الدورة فحفل الافتتاح في 20 أكتوبر وهو تكريم لهاني شاكر أمير الغناء العربي الذي رحل في 3 مايو الماضي عن 74 عاما. يقود الحفل المايسترو مصطفى حلمي ويغني أو يحيي الحفل أيضا محمد ثروت ومحمد طارق وأشرف وليد وأحمد عصام. وهاني شاكر بنى على مدى نصف قرن رصيدا يقدر ب 600 أغنية في 29 ألبوما، وبقي وفيا لمدرسة الطرب الرومانسي حين انقلبت موازين الموسيقى وموازين السوق الموسيقي. وقد رأس نقابة المهن الموسيقية في مصر 7 سنوات كان فيها في قلب معركة علنية مع مطربي المهرجانات.
1: شكرا عزيز.
0: شكرا.

0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: من مونتي كارلو الدولية أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات هذه الفترة الصباحية، إلى فقرة بيئة من أجل حياة أفضل مع كريتا. اليوم تتوقفين عند منظمة الصحة العالمية وخبر التوصية التي قدمتها بعدم اعتماد الأدوية أو الجراحة لمعالجة سمنة الأطفال.
2: نعم، هكذا أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام الأدوية أو جراحة السمنة لعلاج السمنة لدى الأطفال دون سن العاشرة، مشددة على أهمية إعطاء الأولوية لتغيير نمط الحياة وأشكال الرعاية الأخرى. وتشمل الأدوية المعنية هرمون GLP-1 مثل أيضا الأوزامبيك والمونجيرو وليغوفي، وهي أدوية استخدمت أساسا لعلاج السكري ثم أصبحت تستخدم لخفض الوزن. وبحسب التوصيات الجديدة لا ينصح بالعلاجات الدوائية أو جراحة السمنة للأطفال من 0 إلى 9 سنوات. أما المراهقون بين 10 سنوات و19 عاما فيمكن استخدام أدوية مرخصة إذا لم تحقق برامج تغيير نمط الحياة النتائج المرجوة. كما يمكن اللجوء إلى جراحة السمنة في حالات السمنة المفرطة ووفق شروط صارمة. وأفادت المنظمة بأن نحو 70 مليون طفل بين 5 و9 سنوات و100 مليون مراهق بين 10 و19 عاما كانوا يعانون السمنة عام 2024.
1: كارثة الجليد السويسري، ذوبان حوالي 20% من أو في 5 سنوات.
2: تواجه سويسرا كارثة بيئية متسارعة بسبب ذوبان الأنهار الجليدية بسرعة كبيرة، مما يهدد الأمن المائي والطاقة والسياحة في أوروبا. وقد فقدت سويسرا نحو 19% من كتلتها الجليدية خلال 5 سنوات بين عامي 2021 و2026. كما تراجعت الأنهار الجليدية بنسبة 5.5 خلال الأشهر 8 الأولى من هذا العام، وانخفض سمك الجليد في بعض الأنهار بين 2.5 إلى 4 أمتار، فيما فقد نهر غريس نحو 99% من مساحته خلال 20 عاما. والآن 4:45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك آدم جبل.
1: تصعيد حوثي يستهدف مطارات سعودية، والتحالف بقيادة الرياض يعلن عن تدمير منصات وأهداف عسكرية في صنعاء. إسرائيل أحيت الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية. الحكومة الفرنسية تكثف المبادرات لاحتواء حراك طلاب الثانويات المتواصل مع جولة تعبئة مقررة اليوم.

0: إلى النقاش، وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة وهيبة خداش.
1: توقفت عند المشهد في إسرائيل بمناسبة الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر.
2: أهلا بكم إلى النقاش. الصدمة في إسرائيل من هجوم 7 أكتوبر لا تزال عميقة، وذكراها 3 تأتي قبل 3 أسابيع فقط من انتخابات الكنيسة، وتختلف عن سابقاتها، فهي ليست فقط لاختيار 120 نائبا، بل تعد استفتاء لمستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحتى على نموذج إسرائيل في حد ذاتها. كيف هو شكل القوائم الانتخابية التي تشكلت في خضم تبعات هجومي 7 أكتوبر، وأيضا حرب غزة الدامية، وكيف هو حاضر 7 أكتوبر في حسابات الناخبين وكذلك في حسابات المعارضة؟ للنقاش الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا بكما.
3: أهلا بك دكتور دياب.
2: أبدأ معك دكتور سليم بريك. هذه الذكرى تأتي قبل 3 أسابيع من الانتخابات، هل حصيلة نتنياهو خلال هذه الفترة لصالحه، أم أنها تثقل كاهله وتفسح المجال لوجه جديد؟
3: عملياً هي تثقل كاهله بشكل أو بآخر، ولكن موازين القوة بين الكتلة مؤيدين نتنياهو وكتلة معارضين نتنياهو تقريباً لا تتغير. نحن نتحدث تقريباً 49-50 مؤيدين لنتنياهو حالياً مقابل 52-53 معارضين لنتنياهو، وطبعاً هناك الأحزاب العربية. ولكن في طبيعة الحال يعني نحن نتحدث عن تراجع من 68 عضو كنيسة حالياً للائتلاف إلى تأييد 50-49، يعني خسارة حوالي 18 مقعد بسبب 7 أكتوبر. وفي الفترة الأخيرة طبعا نحن نشهد الكثير من نكتشف أمور جديدة حول تحذير نتنياهو من مغبة 7 أكتوبر، سواء كان هذا من المخابرات المصرية، رئيس المخابرات المصري، أو من رئيس الإمارات. واضح بأن وضع نتنياهو صعب جدا من هذه الناحية، ولكن الآن نحن نرى توازن معين في موازين القوى بالرغم من هذه الاكتشافات.
2: دكتور خطار أبو دياب، ما هو واقع هذه التسريبات التي تحدث عنها منذ قليل الدكتور سليم بريك بشأن التحذيرات التي وصلت نتنياهو وتتوقع حدوث هجمات، ما هي وقعها على الانتخابات وعلى حزب الليكود ونتنياهو على وجه الخصوص؟
4: اللافت أنه في الذكرى 7 أكتوبر كان الخبر الصباحي هو مظاهرات أمام منزل نتنياهو حول مسألة يوم 7 أكتوبر والتحقيق الجاري أو اللا تحقيق وعدم معرفة الحقيقة. لكن في مطلق الأحوال هناك من يعارضه وهناك من يواليه في هذا الموضوع، هناك من يتفهم وجهة نظره. في مطلق الأحوال نحن أمام وضع على الشكل الآتي: مما لا شك فيه أن إسرائيل كانت منقسمة بشكل كبير عشية 7 أكتوبر، ونتنياهو تخطى هذا الانقسام بين العلمانيين والدينيين المتطرفين، وأخذ إسرائيل إلى وجهة تغيير العقيدة الأمنية ومحاولة تركيب ما سماه شرق أوسط جديد. نجح في مسائل أحبط أو فشل في مسائل أخرى، لكن علينا ألا ننسى أن تراجع حصيلته في استطلاعات الرأي ناتج أيضا عن المدى الزمني الذي يوجد فيه في الحكم. هذا أطول مدى زمني لرئيس وزراء حصل نوعدا من الاستنزاف، ولذلك حتى اللحظة أيضا ليس من الأكيد أن صناديق الاقتراع ستتكلم هكذا. لا يزال هناك فسحة لنتنياهو، وهذه الأسابيع ما قبل الانتخابات خطرة لأنها يمكن أن تستغل من قبل نتنياهو لمحاولة تغيير الوضع.
2: دكتور سليم بريك، تحدثت عن استطلاعات متقاربة بين الأحزاب والمترشحين، هو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات مفتوحة على مصراعيها. ما هي حظوظ مثلا حزب يشار القائمة العربية؟
3: لكن ما يحدث أن حزب يشار والمعارضة موجودة في إشكالية معينة، أولا معارضة شديدة على الأقل من قبل ليبرمان بعدم الاستناد نهائيا على الأحزاب العربية بأي حال من الأحوال، ولذلك نحن نرى تشدد من ناحية أيزنكوت في الفترة الأخيرة في الخطاب السياسي، يقول نحن سنستند فقط على أحزاب التي توفي شروطنا، أي أنه يقصد أن القائمة الموحدة لا تؤخذ في الحسبان، وهذا يضعف أيزنكوت لأنه الآن يعني لكي يقيم حكومة أقلية يجب أن يكون لديه على الأقل 57 مقعد للمعارضة وتستند على العرب، وحاليا هو يصل إلى 52-53 بأحسن الأحوال، وهو لا يريد الاستناد على العرب، ما معناه بأنه قد نعود إلى حملة انتخابات جديدة بعد هذه الانتخابات.
2: دكتور خطار أبو دياب، المعارضة ترجح ورقة التحقيق والمحاسبة، والشارع أيضا يطالب بها، إلى مدى سيستمع المواطن الإسرائيلي لهذه الشعارات التي خرج حتى من أجلها للشارع، وهل ستترجم في طبعا صناديق الاقتراع؟
4: يعني هناك في الفارق الزمني تشدد كبير للرأي العام الإسرائيلي. إذا قارنا بين ما حصل بعد مجازر صبرة وشتيلة وما سمي يوما لجنة التحقيق في نوغرادوف على ما أظن، والمظاهرات الكبرى التي قادتها حركة السلام الآن، ليس هناك من أي زخم متوازي مع هذا الوضع. يعني أمام المجازر الكبرى التي حصلت في غزة كان هناك موافقة من الرأي العام الإسرائيلي، نظرا لأنه استند إلى المجزرة التي حصلت ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر حسب هذا الرأي. لذلك في هذا الموضوع المسألة نسبية، يعني حتى الإصرار من قبل البعض على أن إسرائيل دولة قانون، هناك في النهاية في العالم ككل انحراف عن القانون وانحراف عن دول القانون وتغليب لمنطق القوة، كأن العالم أصبح يحكم بشريعة الغاب من جديد، وهنا نتنياهو يحاول من خلال تأليه منطق القوة وفائض القوة يحاول فرض نفسه من جديد. يعني وحتى لو أتى إيزنكوت أو أتى أي شخص آخر سيكون مقيدا بحصاد نتنياهو.
2: دكتور سليم بريك، أطرح عليك هذا السؤال، تحدثت منذ قليل عن الأصوات العربية في إسرائيل، يشكل العرب حوالي 20% من سكان إسرائيل وفقا طبعا للإحصائيات، وظلوا حتى انتخابات عام 2021 خارج الائتلافات الحكومية، ما هو موقعهم هذه المرة؟
3: هذه المرة أيضا هم خارج الائتلافات، لن يكونوا جزء، خصوصا بعد 7 أكتوبر طبعا هناك رفض مطلق لإدخال القوائم العربية في الائتلاف. القائمة الوحيدة التي هناك من يتحدث عن إمكانية إدخالها للائتلاف هي القائمة الموحدة بقيادة دكتور منصور عباس. طبعا يائير جولان مثلا يؤيد بشدة إدخالها في الائتلاف، ولكن أيزنكوت يعارض هذا وليبرمان يعارض هذا بشدة ويقول أن هذا لا يمكن أن يحدث في الائتلاف الذي ليبرمان سيكون فيه، ولذلك باعتقادي حتى إمكانية أن يساندوا الحكومة من الخارج هي إمكانية محدودة، وهذا السبب لماذا أنا أتحدث عن ديدلوك. يعني هذه الانتخابات لن تؤدي على ما يبدو إلى إقامة حكومة مستقرة. أحسن الأحوال التي ممكن أن تحدث هي دعم العرب لحكومة انتقالية كي لا يبقى نتنياهو رئيس حكومة انتقالية، والذهاب مرة أخرى من جديد إلى انتخابات.
2: دكتور خطار أبو دياب، كيف يمكن اليوم لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يبحث عن أصوات لدعم طبعا بقائه في السلطة رغم التسريبات بشأن هجمات 7 أكتوبر والتحذيرات التي وصلته، وكذلك حتى هناك من يأخذ عليه حادثة فلاي دبي، لم يستطع حماية الإسرائيليين لا من هجوم 7 أكتوبر ولا ربما من هجمات مقبلة؟
4: في تقديري هجمات السابع بالأكتوبر كما هجمت أو محاولة الهجمة في فلاي دبي أو ما حكي عن فلاي دبي، لأننا ننتظر حقيقة التحقيق أيضا في هذا الموضوع، لا نزال أمام غموض كبير. لكن إن كان بالنسبة للسابع من أكتوبر ما سمي طوفان الأقصى أو ما سمي عملية الخطف لطائرة فلاي دبي، المسؤولية في الأساس على الأجهزة وعلى الدولة الإسرائيلية كدولة قبل نتنياهو كشخص، لأنه في موضوع السابع من أكتوبر كان هناك تقصير واضح، هل كان مقصود أو غير مقصود، هذا ما يجب أن يكشف في لحظة من اللحظات من قبل المخابرات العسكرية الإسرائيلية، من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وفي مسألة فلاي دبي على ما يبدو اكتشفوا الآن أنه من خلال الكثير من شركات الطيران يصل حتى مساعدي طيارين أو طيارين من دول مثل سوريا ولبنان وحتى دول أخرى ليس لها أي علاقات مع إسرائيل. إذن المسألة هي تقصير على مستوى مركزي من قبل التدابير الأمنية، ولذلك في هذا الموضوع بالذات على العكس هذا كله يمكن أن يستغله نتنياهو ويفاخر أمام الجميع كما يفاخر دوما أنه يخوض المعركة على سبع جبهات وأنه ملك إسرائيل الجديد.
2: دكتور سليم بريك، باختصار شديد، كيف تقرأ تقارب استطلاعات الرأي بين مثلا حزب الليكود وبنيامين نتنياهو وأحزاب المعارضة رغم كل الاتهامات التي تثقل كاهل نتنياهو، باختصار من فضلك؟
5: نعم، يعني عملية الانتخابات في إسرائيل هي في نهاية المطاف أيضا عملية تتعلق بالأصول، أصول المصوتين، يعني مثلا الشرقيون يصوتون لليمين وبغالبيتهم الكبرى وإلى آخره، ولذلك التأثير الفشل، يعني قضية فلاي دبي على سبيل المثال هي فشل ذريع لوزيرة المواصلات الإسرائيلية التي هي إنسانة عديمة المسؤولية نهائيا، وهذا ما يقلق المصوت الإسرائيلي أن نتنياهو أدخل ثقافة عدم المسؤولية والتهرب من المسؤولية ليس فقط في 7 من أكتوبر وإنما أيضا بفلاي دبي وربما أيضا بأمور
2: وقبلها أخرى. في مثلا تهم الفساد،
5: طبعا قضى تهم الفساد و45 حريدي ماتوا أيضا في أحداث دينية، وأثبتت لجنة التحقيق بأن نتنياهو ورئيس الكنيسة الحالي مسؤولين بشكل مباشر عما حدث. يعني هناك ثقافة انعدام المسؤولية، وهذا لا يأتي عمليا في صندوق الاقتراع والأقل حاليا في الاستطلاعات، وهذا يدل على العودة إلى التصويت على أساس ديني عقائدي وعلى أساس إثني وليس حقيقة على أساس سياسي.
2: الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية.
6: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
7: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Monte Carlo Giulia. تمام الخامسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير.
1: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار: مع تصاعد القتال في اليمن، مقتل 3 أشخاص بهجمات على مطارين سعوديين، وسوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية في حرب اليمن. روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز. إسرائيل أحيت أمس الذكرى الثالثة لهجوم حماس وسط توترات سياسية تسبق الانتخابات التشريعية، وخمسة قتلى في غارات جوية إسرائيلية في قطاع غزة. مقتل 24 في هجوم روسي بصواريخ ومسيرات على أوكرانيا. وفي فرنسا طلاب المدارس الثانوية يدعون إلى الاجتماع برئيس الوزراء على وقع تظاهرات جديدة مقررة لهم.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا. حرب اليمن وتداعياتها: أعلنت السلطات السعودية أمس مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء، من دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أعلنوا استهداف المطارين. التحالف أكد أنه نفذ ردا على الهجوم ضربات استهدفت ودمرت 82 هدفا عسكريا مشروعا، من بينها منشآت للحوثيين مخصصة للصواريخ البالستية في مناطق جبلية، ومراكز قيادية وسيطرة، وأنظمة اتصالات ومواقع لتجمع المقاتلين الحوثيين. من الرياض، أحمد الديحاني.
3: 3 ضحايا من المدنيين جراء استهداف لمطاري أبها والرياض، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرض مطار أبها والملك خالد لاعتداءين استهدفا مرافقهما، نتج عن ذلك حالة وفاة لمقيمين 2 من الجنسيتين الجزائرية والمغربية، و28 إصابة لمواطنين ومقيمين آخرين. أما استهداف مطار الملك خالد بالرياض فأسفر عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية و8 إصابات بين الطفيفة والبليغة. من جانبه أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء استخدمت لاستهداف الرياض، وحدد التحالف 3 مواقع مرجحة لمنصات إطلاق الصواريخ في صعدة وصنعاء وعمران في الشمال اليمني، فيما جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط في الجنوب السعودي. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت من الرياض إطلاق عمليات فجر اليمن بهدف استعادة صنعاء والساحل الغربي لليمن. أحمد الديحاني، الرياض، منتكال الدولية.
1: قال مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفاتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. الخيارات قيد الدراسة وتشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات أو نشر قوات بمهام هجومية لمساعدة القوات اليمنية المدعومة من السعودية في قتال الحوثيين. وعلى وقع معارك طاحنة متواصلة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص. لنسمع إلى ما قاله في هذا السياق لنضال شقير الرشيد الفقيه، رئيس منظمة مواطنة.
4: أنا في تقدير هذه القوات المتواجدة في شمال تيغراي بالأخص هي ليست جديدة، وإنما قوات موجودة منذ الحرب الأولى، حرب التيغراي الأولى في العام 2022. فبالتالي هنالك قوات سواء كان من إريتريا موجودة داخل إقليم تيغراي، بالإضافة إلى ذلك القوات الأمهرية وبالأخص ميليشيات فانو. فبالتالي هذا يعني بأن ما زالت القوات الإريترية موجودة داخل أثيوبيا، وهي أيضا مشاركة في هذه العمليات العسكرية ربما لصالح جبهة تحرير التجراي باعتبار أن التحالفات والولايات تغيرت. فضلا عن ذلك هذا يعني بأن أثيوبيا ستواجه تحدي كبير في إخراج هذه القوات، لا سيما إذا استحضرنا في الماضي الحرب الدروس التي استمرت لأكثر من عام في الصراع الحدودي بين إريتريا وكذلك أثيوبيا. في تالي هذا مؤشر في مقبل الأيام أن تكون هنالك ربما حرب حدود أو حرب أوسع من ذلك من خلالها تخوض أديس أبابا حرب لاسترجاع أراضيها، وفي الاتجاه الآخر ينظر لها الجانب الإريتري باعتبارها رغبة أثيوبية للتوسع وكذلك الانفتاح نحو البحر الأحمر عن طريق ميناء عصب.
1: الصوت كان يتعلق بالوضع في أثيوبيا، نعتذر على هذا الخطأ. في جديد المواقف بشكل إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. تقرير منى ذويبية.
5: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على المضيق وإن حركة النفط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، معتبرا أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى وضع بالغ الصعوبة. لكن طهران تقدم رواية مختلفة. الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية وأن فتحه مرتبط بشروط تطرحها إيران. وبين الروايتين جاءت واقعة الهجوم على ناقلة النفط داخل المضيق لتؤكد أن عودة تدفق النفط لا تعني أن الملاحة عادت إلى طبيعتها ولا أن خطر التصعيد قد انتهى. وفي موازاة ذلك تشدد واشنطن على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بينما تريد طهران إنهاء الحرب ورفع العقوبات. هذا التوتر يمتد جنوبا أيضا مع تصعيد الحوثيين في اليمن، ما يضع باب المندب في قلب معادلة أمن الطاقة والملاحة.
1: شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء على حق الولايات المتحدة في استعراض قوتها الوطنية، وذلك في خطاب قوي اللهجة ألقاه في أثينا، معتبرا أنه يتعين على أوروبا أن تستفيق من سباتها الطبيل. وصرح روبيو خلال زيارته لأثينا: تكاد كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، ومن ثم فقد فقدوا السيطرة الكاملة، في إشارة إلى إيران على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج. أخبار الخامسة صباحا دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. أحيت إسرائيل هذا الأربعاء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها. وردت إسرائيل على الهجوم غير المسبوق بحرب مدمرة أوقعت عشرات آلاف القتلى في قطاع غزة وحولت أجزاء واسعة منه إلى ركام. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق النار لم تتوقف الغارات، وكان آخرها يوم أمس. زياد حلبي والتفاصيل.
6: في تل أبيب ارتفعت المطالبة بالمحاسبة في ذكرى 7 من أكتوبر، بينما انشغل نتنياهو بنفي أنه تجاهل التحذيرات قبل الهجوم. عشرات الآلاف بينهم مئات من عائلات القتلى أحيوا الذكرى مطالبين باللجنة تحقيق رسمية ورافضين إعادة كتابة تاريخ ما جرى. حضر قادة المعارضة من دون خطابات ولم يدعى أي مسؤول حكومي. نتنياهو تلقى اتصالا من ترامب ونفى ما أورده تحقيق إعلامي عن تلقيه سلسلة تحذيرات قبيل الهجوم وتجاهلها. واتهمت المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي كما وزير الدفاع باستغلال تحذيرات أمنية حقيقية وتضخيمها للتأثير على الناخبين. وفي استطلاع للرأي كشف فجوة مع

0: الرئيس سيباستيان لوكوني أمس أن قوات الأمن لم تتلقى أوامر بمواجهة طلاب الثانويات المحتجين، وأضاف أن حكومته ستتخذ قرارات بشأن مطالب المحتجين.
1: خلافا لما يروج له البعض ويكررونه، فإن قوات الأمن ليست لديها تعليمات بمواجهة طلاب الثانويات، فمهمتها تكمن في حماية الممتلكات وقبل ذلك في حماية الأرواح وإنفاذ القانون وضمان الوصول للمؤسسات التعليمية، ويتعين عليها في سبيل ذلك التصرف بشكل متناسب في ظل ظروف غالبا ما تكون بالغة الصعوبة، وهو أمر يجب الإقرار به، وأود أن أؤكد لهم دعمنا. ولكن عندما يتعرض شاب لإصابة خطيرة يجب أن تكشف التحقيقات عن ملابسات الحادث بكل شفافية تماما كما هو الحال في أي اعتداء يمس الأشخاص. احترام دولة القانون واجب على الجميع، غير أن غضب الشباب لا ينشأ من فراغ، فلا أحد يمكنه أن يقف غير مبال أمام المخاوف التي يعبرون عنها. فهؤلاء الطلاب كانوا أطفالا أو في بداية المراهقة إبان فترة جائحة كوفيد.
0: لوكورني أعلن أيضا طرح 10 ملايين برميل من الجزل، مؤكدا أن الخطوة ستخفض سعر اللتر بحوالي 12 إلى 18 سنتا في مواجهة الزيادة التي عرفتها أسعار الجزل في الأيام الأخيرة، والتي أثارت امتعاضا اجتماعيا في البلاد. كما قال رئيس الوزراء الفرنسي مجددا إن هدفه يظل خفض العجز العام في البلاد بحلول العام المقبل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد ارتفاعه إلى 5.4 في العام الجاري. جاء ذلك بينما بدأ النواب مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد، حيث رفضوا منذ البداية أحد المقترحات الحكومية الرئيسية المتعلقة بالتخفيض الضريبي الذي يستفيد منه المتقاعدون. المزيد في تقرير سليمان ياسيني.
1: تصدرت مقترحات الحكومة بشأن المتقاعدين واجهة النقاش، خصوصا خفض سقف التخفيض الضريبي بنسبة 10% على معاشاتهم من نحو 4400 إلى 3000 يورو، مقترح قد يوفر للخزينة نحو 1.4 مليار يورو. لكن نوابا من اليسار والتجمع الوطني وحتى من الأغلبية الحكومية صوتوا ضد هذا الإجراء، معتبرين أنه يثقل كاهل المتقاعدين. كما شهدت الجلسة جدلا حول فرض ضريبة على أصحاب الثروات التي تفوق 100 مليون يورو، وسط انقسام بين اليسار والمعارضة والحكومة بشأن هذه الضريبة. وعلى خلفية افتقاره للأغلبية البرلمانية، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو خيارات صعبة لتمرير الموازنة، بينها اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح تمريرها بدون تصويت أو اعتماد أوامر مالية استثنائية، وذلك في ظل حسابات سياسية معقدة خاصة مع اقتراب الرئاسيات.
0: بدأت فرنسا محادثات مع حكومة طالبان لتسهيل ترحيل أفغان يقيمون بصورة غير نظامية إلى بلادهم، وذلك بحسب مصدر دبلوماسي وصف المسعى بأنه خطوة ضرورية لضمان أمن الفرنسيين كما قال. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها تصعيد حوثي ضد مطارات بالسعودية، واعتبار الجماعة أن أجواء المملكة أصبحت مسرحا لعملياتها العسكرية باستثناء المناطق المقدسة في مكة والمدينة. في إسرائيل مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية خلال إحياء البلاد للذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. الحكومة الفرنسية تكثف من مبادراتها لاحتواء حراك طلاب الثانويات المتواصل مع جولة تعبئة مقرر اليوم. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6:15.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: ريتا تطلعكم على الطقس في بعض العواصم الأوروبية الكبرى. نبدأ من باريس التي من المقرر أن تشهد اليوم جولة تعبئة جديدة بخصوص حراك الطلاب على صعيد الثانويات المتواصل.
3: لكن الطقس مش جزئيا مش جزئيا. اليوم الحرارة تصل إلى 17 درجة في لندن، الطقس مشمس في الصباح غيوم، بعد الظهر الحرارة 15 درجة، بروكسل مطر اليوم الحرارة 15، في برلين مطر أيضا الحرارة 17 درجة، روما مطر الحرارة 24، في مدريد الطقس مشمس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 21 درجة.

0: شبونة مشمس الحرارة 26 وأخيرا فئتنا الطقس مشمس حرارة 28 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل هي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
0: يتوقف عند تفعيل حلف مكة لدعم السعودية في حربها ضد الحوثيين إذا استنفذت الحلول السلمية للنزاع.
2: شرعت تركيا والسعودية وباكستان في الاختبار العملي لحلف مكة، إذ توافقت في الاجتماع الطارئ الاثنين الماضي في الرياض على البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك ونشر سريع لقوات وقدرات عسكرية في السعودية لمواجهة هجمات لجماعة الحوثيين في اليمن على مصادر الطاقة ومنشآت حيوية، فضلا عن تهديدها لمكة المكرمة والمدينة المنورة ذاتي الرمزية الإسلامية. ومع أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية والسياسية بحث في تقديم الدعم للقدرات الدفاعية السعودية وكذلك فيما يمكن فعله لحل القضية اليمنية سلميا عبر الحوار، إلا أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ركز على تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات. وفي وقت سابق أشار وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى أن إيران اقترحت الانخراط سياسيا مع الحوثيين، لكنها لم تقدم أي أفكار محددة. ولوحظ أن هناك حرصا في أنقرة كما في إسلام أباد على اعتبار أن الالتزامات المطلوبة حاليا تبقى في إطار دفاعي، لأن النقاشات الداخلية أطلقت تحذيرات من الانخراط في عمليات قتالية داخل اليمن. ودعا بعض المحللين إلى رسم خط فاصل بين الدفاع عن حليف وبين المشاركة في حرب تتطلب إرسال جنود إلى الخارج، علما بأن البيان المشترك للدول الثلاث لم يشر إلى القتال داخل اليمن، بل إلى توفير قوات وقدرات عسكرية وضمان نشرها في السعودية. لذلك يميز الخبراء بين إرسال قوات لحماية المنشآت وبين القيام بعمليات قتالية داخل اليمن، لكن الدول الثلاث مهتمة أيضا بحماية الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي فإنها تعتبر عودة السيطرة على مضيق باب المندب إلى قوات الحكومة اليمنية خطوة ينبغي تحصينها، كما أن قرارها تفعيل الالتزامات الدفاعية يعكس مخاوف من إقدام إيران على استغلال الحرب داخل اليمن والتدخل لمنع هزيمة الحوثيين. ومع أن اجتماع الرياض بحث في تنشيط المسار الدبلوماسي الأممي الذي سبق أن طرح حلولا سياسية للنزاع اليمني، إلا أنه بدا سابقا لأوانه، فالكلمة الآن للميدان ولا مجال للدعوة إلى مفاوضات سبق للحوثيين أن أحبطوها مرارا وأحاطوها بكثير من الشروط المسبقة.
1: فقرات صباح مونتي كارلو الدولية تتواصل معكم دائما. الآن إلى قراءة في الصحف العربية معك أمل بيروك. تبدأين من مقال في أندبندنت عربية كتبه عنوان واشنطن وطهران صراع الأولويات ومن يتحرك أولا.
3: نعم أدم، يقول الكاتب إن المسافة ضيقة بين معادلة الضغط من أجل التوصل إلى التسوية ومعادلة الضغط حتى حافة الحرب بين واشنطن وطهران، في ظل تمسك كل طرف بأولوياته ورفضه تقديم تنازلات تفتح الطريق للخروج من الأزمة بعد انهيار مذكرة التفاهم، يقول الكاتب، وتصاعد الحصار البحري والعقوبات الأمريكية عادت واشنطن إلى سياسة التشدد. ويوضح الكاتب أن الحشود العسكرية الأمريكية المتزايدة في الشرق الأوسط إلى جانب استمرار العقوبات والحصار مؤشرات جدية تشير إلى احتمال جولة جديدة من المواجهة قد لا تخضع للموعد الذي حدده ترامب، بل لتطورات المسارين الدبلوماسية والميدانية أو إلى خيار إيراني استباقي إذا بلغت الضغوط الاقتصادية حدودا تهدد الاستقرار الداخلي الإيراني.
1: من هذا المقال انتقلت إلى مقال في القدس العربي حمل عنوان الانتخابات الإسرائيلية بين الهجرة والنزاع الأهلي.
3: اعتبر الكاتب أن نزاهة الانتخابات الإسرائيلية وشرعيتها أصبحت مصدر قلق متزايد مع مخاوف من رفض معسكر نتنياهو نتائج الانتخابات إذا خسر، وما قد يترتب على ذلك من احتجاجات واسعة وصدمات وأزمة داخل مؤسسات الدولة. في المقابل يقول الكاتب إذا فاز نتنياهو فقد يكون رد خصومه عبر الهجرة المتزايدة من إسرائيل، خصوصا بين الأطباء والمهندسين وخبراء التكنولوجيا والمستثمرين، ما قد يسبب خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة. يخلص المقال إلى أن إسرائيل مقبلة على مرحلة سياسية شديدة الاضطراب، وأن تداعيات الانتخابات لن تقتصر على الداخل الإسرائيلي، بل ستنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الشعب الفلسطيني ومستقبله. نقرأ في الصحيفة:
1: سقوط عقيل صالح، هل أنهى حفتر زمن التفاوض؟ هكذا تساءلت العربي الجديد في مقال لها.
3: الإطاحة بعقيل صالح من رئاسة مجلس النواب الليبي تعكس بحسب الكاتب انتقال المشهد من مرحلة التفاوض والمساومة إلى مرحلة تنفيذ اتفاق 4+4. فقد كان صالح لسنوات يقول الكاتب أحد أبرز أدوات التفاوض إلى جانب خليفة حفتر، واحتفظ بقدرة على تعديل الاتفاقات أو تعطيلها. يرى الكاتب أن خلاف صالح حول تعديل اتفاق 4+4 عجل بإزاحته، وأن حفتر بات يريد تجاوز مرحلة التفاوض حول الاتفاق والانتقال إلى تنفيذه مع انتخاب عبد النبي رئيسا جديدا لمجلس النواب. وبذلك تحمل الخطوة رسالة إلى الخصوم بأن هامش المناورة داخل معسكر الشرق تقلص، وأن التفاوض المقبل سيكون حول شكل السلطة الموحدة وآليات تنفيذ الاتفاق لا حول أصل المسار نفسه.
1: صحيفة الخليج تتحدث في مقال لها عن انتخابات أمريكية حاسمة.
3: أشار الكاتب إلى أن السباق بين الجمهوريين والديمقراطيين يحتدم قبل أسابيع من الانتخابات النصفية الأمريكية، وسط مؤشرات على تقدم الديمقراطيين واحتمال استعادة السيطرة على مجلس النواب، بينما تبقى المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة. تتركز المعركة في الولايات جمهورية أو في ولايات جمهورية تقليدية، حيث بات الديمقراطيون ينافسون بقوة على عدد من المقاعد، ما دفع ترامب والجمهوريين إلى تكثيف الحملات والإنفاق الانتخابية. يشكل ارتفاع تكاليف المعيشة، يقول الكاتب، وأسعار الغذاء والطاقة والسكن أبرز اهتمامات الناخبين، بالتزامن مع تراجع شعبية ترامب. ورغم تحسن موقع الديمقراطيين، تبقى النتيجة مفتوحة وسيحسمها الناخبون يوم الاقتراع. نقرأ في صحيفة الخليج:
1: كانت هذه جولة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها أمل بيروك. نواصل معكم صباح مونتي كارلو الدولية دائما.
0: وإلى الريبورتاج اليوم هو من توقيع عبد المنعم العمراني من المغرب.
1: توقف في هند مهرجان أصيلة هبة الثقافة.
4: لم يكن يونس الخراز ليتصور وهو طفل يشارك في رسم لوحات ملونة على جدران أزقة أصيلة أنه سيتمكن بعد 47 سنة من عرض أعماله التشكيلية في معرض خاص يقام بمناسبة الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي. يونس الخراز فنان تشكيلي من أبناء مدينة أصيلة.
5: أنا كنتوج نفسي بأنني كنعمل واحد المعرض، لأن هذا المعرض اللي هو أنا سيدي كنقول إن ريكولت ديال أميليزيم ديال 47 سنة.
4: عام 1978 رفع رجلان من أبناء أصيلة شعاراً بدا غريباً آنذاك: الثقافة والفن في خدمة التنمية. كان رهاناً قبل أن يكون شعاراً، رفعه الدبلوماسي الراحل محمد بن عيسى مع رفيقه الفنان التشكيلي الراحل محمد المليحي في بلدة صغيرة تقع على ساحل المحيط الأطلسي شمال غرب المملكة المغربية. فعرف الأفارقة والعرب والأوروبيون أصيلة، وتغيرت نظرة المغاربة إلى المدينة التي لم يكونوا يعرفونها إلا عندما يتوقف في محطتها القطار القادم من الدار البيضاء في اتجاه طنجة. حاتم البطيوي الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة:
6: أسس موسم أصيلة الثقافي الأول، أسس على أساس شعار الثقافة والفن في خدمة التنمية. أنا ذاك كان كثيرون ينظرون إلى هذا الشعار من أشياء من الخيال، لكن تبين فيما بعد أن الثقافة يمكن أن تكون دافعاً وداعماً لقيام التنمية في مدينة مثل مدينة أصيلة التي كانت آنذاك تفتقر لأبسط مقومات المدينة.
4: منذ ما يقارب نصف قرن حافظ موسم أصيلة على زخمه كمشروع ثقافي، وضع المدينة الصغيرة على خريطة العالم من خلال تصور يهدف إلى توظيف الثقافة والفن مورداً كالذهب أو النفط لتحفيز الناس واستقطاب سبل الاستثمار في هذين المجالين، كما قال مؤسسه محمد بن عيسى. فأضحت أصيلة هي الموسم الثقافي، وأصبح الموسم الثقافي هو أصيلة. يؤكد القائمون على موسم أصيلة أن مدينتهم كانت محظوظة باحتضان مثل هذه الفعالية الدولية، مع إدراكهم بأن مشروعهم كان وسيبقى عرضة لأسئلة منتقدة كتلك التي يطرحها الشاعر إدريس علوش.
7: يبقى السؤال بصراحة الأهم ليس هو من خلق، يعني من هو الأول، يعني هل أصيلة أم المؤسس، لكن الأهم هو هل داخل يعني هذه السيرورة ديال 50 سنة هل استطاع هذا المهرجان في شخص مؤسسته وأعضائه إلى غير ذلك أن يحقق ما كان يعني ما كانت تصبو إليه المدينة، وهو هل حقق تنمية منشودة خلال هذا التراكم. هذا هو السؤال الأساسي أم لا؟
4: أسئلة مشروعة تبقى من ضمن النقاشات المجتمعية المفتوحة التي رسخها موسم أصيلة من خلال ندواته الثقافية والسياسية والفنية منذ 47 سنة. عبد المنعم العمراني، أصيلة، مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة والنصف تماما في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: جزء الأخبار معك سليمان ياسيني.
2: شكرا آدم. مستمعين الكرام صباحكم سعيد. قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم في بيان إنها هاجمت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. وجاء البيان بعد ساعات من إعلان المملكة مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدولي في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. في ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني مسعود بازشكيان استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ومن جانبها أشاد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث بطاقم حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن خلال تفقده الحاملة لدى عودتها من الشرق الأوسط حيث تستمر الحرب. وفي تطور آخر، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة قبالة الساحل الشمالي لقطر إثر تعرضها لعدة مقذوفات مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا لم تحدد حصيلتهم. في فرنسا تستمر الاحتجاجات الطلابية، دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية إلى لقاء رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عاشية تظاهرات جديدة. وفي ذات الملف استدعت باريس السفير الإيراني احتجاجا على ما وصفته بحملة تضليل إيرانية بشأن الحراك الطلابي في فرنسا. في قطاع غزة، فاد الدفاع المدني بمقتل 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني في غارات إسرائيلية جديدة. وفي المغرب، خرج متظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل تزامنا مع الذكرى 3 للحرب في غزة. في لبنان، أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة تعرض أحد مواقعها قرب الحدود مع إسرائيل لإطلاق نار بأسلحة خفيفة من دون تسجيل إصابات. وفي أوكرانيا، أسفرت ضربات روسية جديدة عن مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال إثر استهداف مبنى سكني بصاروخ في شمال البلاد. من جانبها، نفت السلطات الروسية وجود خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في معهد لأبحاث الطاعون، فيما طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية بمزيد من الشفافية حول الموضوع. في إسبانيا، أعلنت نقابة المستأجرين في مدريد وفاة ماريا كارمن أباسكال عن عمر ناهز 87 عاما والتي أثار إجبارها على إخلاء منزل احتجاجات عارمة على مستوى البلاد سلطت الضوء على أزمة السكن وانتهت بدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: شكرا سليمان.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، أزمة الطاقة العالمية كشفت عن ضعف البنية التكريرية الأوروبية، ما يجعل أوروبا أمام تحديات جديدة قد تجبرها على تغيير استراتيجياتها بما يتعلق بقطاع المصافي داخل دول الاتحاد. كيف أصبح قطاع المصافي والتكرير في أوروبا أحد عوامل ارتفاع أسعار الوقود والمشتقات في القارة؟
4: تحية طيبة للجميع. أوروبا تحديدا قلصت بصورة واضحة من بنيتها التكريرية خلال السنوات الماضية، وأصبحت تعتمد بدرجة أكبر على استيراد المشتقات النفطية من الخارج. في عام 2009 كان في أوروبا نحو 100 مصفاة، بينما انخفض العدد اليوم إلى 70 فقط، بمعنى أن أوروبا فقدت قرابة 30% من عدد مصافيها خلال 17 عاما. في الوقت نفسه انخفضت الطاقة التكريرية الأوروبية أكثر من 17 مليون برميل يوميا إلى قرابة 14 مليون برميل حاليا، أي بخسارة أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من القدرة على تحويل النفط الخام إلى مشتقات متنوعة. في الظروف الطبيعية كان في أوروبا إمكانية لاستيراد أو تعويض النقص عن طريق الاستيراد من المصافي الخارجية، لكن عندما تعرضت المصافي في الخليج وروسيا للاضطرابات وارتفعت تكاليف الشحن والتأمين، حينها ظهرت المشكلة بوضوح بما يتعلق بالواردات واختلال العرض والطلب بالنسبة للمشتقات في أوروبا. لهذا رأينا أسعار الديزل ترتفع بقوة، لأن الاختناق الحالي لم يعد فقط في إنتاج النفط الخام فقط، وإنما أيضا في الحلقة التالية والأكثر أهمية وحساسية حاليا، وهي المتعلقة بالتكرير وإنتاج المشتقات النفطية.
1: إلى أي حد زياد يمكن أن تدفع هذه الأزمة أوروبا إلى إعادة التفكير في إنشاء المزيد من المصافي لتوسيع القدرات التكريرية داخل دول الاتحاد؟
4: نعم، هناك بالفعل مؤشرات على تغير النظرة الاستراتيجية إلى المصافي. لسنوات طويلة كان الاتجاه يقوم على استيراد الوقود من المصافي الدولية، وبالتالي لم تجد أوروبا الحاجة للاحتفاظ بكل القدرات التكريرية محليا، لكن الأزمة الأخيرة أثبتت أن طاقة التكرير تعتبر جزء من أمن الطاقة تماما، مثل خطوط الأنابيب والمخزونات الاستراتيجية. هذه المتغيرات الجيوسياسية ومحدودية عدد المصافي مقابل ارتفاع الطلب الحاد جعلت المصافي العاملة حاليا تعمل بأقصى طاقاتها، ودفعتها أيضا إلى تأجيل عمليات الصيانة لفترات قادمة حتى لا تخسر السوق المزيد من الوقود. لكن رغم حمى الطلب على المشتقات داخل أوروبا وحاجة إلى المزيد من المصافي، إلا أن ذلك لا يعني أننا سنرى عشرات المصافي الجديدة قريبا. بناء طاقات تكريرية جديدة يحتاج لاستثمارات ضخمة وسنوات من العمل قد تطول إلى عدة سنوات، بينما ما زالت أوروبا والولايات المتحدة تواجهان العديد من القيود البيئية التي قد تعيق التوسع بشكل كبير في قطاع التكرير. لذلك فالدرس الذي خرجت به الدول الغربية من الأزمة هو أن الاعتماد على استيراد الوقود المكرر قد يكون ملائما في الظروف الطبيعية، لكنه يتحول إلى نقطة ضعف مكلفة جدا عندما تتراجع الإمدادات العالمية.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: ومنها تواصلون الاستماع إلى فقرات هذه الفترة الصباحية المتنوعة. بعد أن استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، ننتقل إلى ريتا ومعها فقرة الاستهلاك والتسوق. فيها اليوم نذهب إلى تونس، البلاد توسع صادرات التمور.
0: نعم، تستعد تونس لتنفيذ برنامج ترويجي جديد للتمور خلال موسم 2026-2027 بهدف الحفاظ على أسواقها التقليدية وفتح أسواق جديدة بعد تجاوز عائدات تصدير التمور مليار دينار تونسي، أي نحو 335 مليون دولار لأول مرة. وبلغت الصادرات نحو 160 ألف طن، معظمها من تمور دقلة النور. وتواجه صناعة التمور تحديات عدة، من أبرزها التغيرات المناخية، ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، واشتداد المنافسة في الأسواق الدولية. وتعد تونس من الدول البارزة في إنتاج التمور، إذ بلغ إنتاجها نحو 400 ألف طن عام 2024، لتحتل المرتبة التاسعة عالميا والسابعة عربيا.
1: الأرباح الفصلية لسامسونج نحو الارتفاع بفضل الرقائق الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، توقعت شركة سامسونج للإلكترونيات ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثالث بنحو 9 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل الطلب القوي على الرقائق الذكاء الاصطناعي. وقدرت الشركة أرباحها التشغيلية بنحو 80 مليار دولار مقابل 12.17 تريليون في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين. ويعكس هذا النمو الازدياد الكبير في الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي الذي فاق نمو معروض رقائق الذاكرة، مع توقع استمرار هذه الفجوة حتى العام المقبل.
1: إلى الرياضة مع صدام صديق، واعتزال ليونيل ميسي رسميا على لعبه لآخر مباراة بقميص منتخب الأرجنتين تانجو. صباح صدام الخير. صباح الخير.
5: صباح الخير. البداية مع نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي الذي ودع المنتخب الأرجنتيني بعد أداه مباراة أخيرة ودية أمام منتخب بنين على ملعب مونومونتال الشهير في بيونس آيرس، وبعد ساعات من اللقاء والحفل الوداعي بحضور أكثر من 80,000 متفرج شارك ميسي الجماهير رسالة وداعية على صفحتي على مواقع التواصل، تفاعل معها مجموعة من كبار اللعبة على رأسهم الغريم اللدود كريستيانو رونالدو. قال ميسي: كانت بالأمس مباراة الأخيرة وسريعا بدأت بالاشتياق لارتداء شعار الأزرق السماوي والأبيض مجددا، أنه يعلم تماما أن القرار الصحيح هو الاعتزال. وقال ميسي: كانت رحلة رائعة تكللت بالكثير من المتعة واللحظات العصيبة لكنها استحقت كل خطوة، وأكد حامل الثماني كرة الذهبية على أنه لولا دعم العائلة لما تحقق ما تحقق، وشكر الأصدقاء والزملاء والمدربين والفرق التي لعب لها. من جهة أخرى قال ميسي أنه لن ينسى دييغو مارادونا الذي وضع الأرجنتين في المكان التي استحقتها، وأنه معهم في كل خطوة نجاح. نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو كان من أبرز المعلقين على رسالة ميسي بقوله: ليو دافعت عن بلادك لسنوات طويلة، قصة ستبقى للأبد، أقدم إليك احترامي على كل ما قدمت وحققت مع الأرجنتين. ولعب ميسي آخر 90 دقيقة له مع الأرجنتين في مواجهة بنين، وسجل بقميص الألبي سيليستي هدفه رقم 126 القياسي من ضربة جزاء، مباراة حملت الرقم التاريخي 208 كأكثر اللاعبين الذين يمثلون الأرجنتين. وعقب نهاية المباراة تحدث ميسي إلى الجماهير الحاضرة في ملعب المواجهة:
6: على هذا الملعب عشت أسعد لحظات مسيرتي، وذلك عندما لعبنا أول مباراة بعد فوزنا بكأس العالم. الاحتفال مع الجماهير والفرح الطاغي أمر لن أنساه على الإطلاق في حياتي. في المقابل أنا هنا اليوم في أكثر أيام مسيرتي حزنا، اليوم الذي أودع فيه المنتخب الوطني والزملاء والجماهير. سأفتقد الدفاع عن ألوان المنتخب لكنني سأظل مشجعا دائما للفريق. سأفتقدكم وأنا ممتن لكوني أرجنتيني وبأنني حققت الحلم معكم جميعا. شكرا لكم.
5: رحلة ميسي مع الأرجنتين استمرت ل 21 عاما، حقق خلالها كأس العالم في 2022 وكوبا أمريكا، أحلى وصيفا لكأس العالم في مناسبتين 2014-2026. المباراة الرسمية الأخيرة بقميص الألبس ليستي لصاحب 39 سنة. دوما مع أخبار اللاعبين، أعلن بالأمس الإسباني بيدرو رودريغيز الذي زامل ميسي في برشلونة سابقا عن اعتزال كرة القدم بسنة 39، وأحرز بيدرو لقب كأس العالم مع إسبانيا في 2010 وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة من بينها 2009-11 رفقة بيب غوارديولا. في أخبار المدربين، جدد الإسباني ميكيل أرتيتا عقده على رأس الجهاز الفني لبطل إنجلترا أرسنال حتى 2030، وقاد صاحب 44 عاما أرسنال الأول لقب في الدوري المحلي بعد 22 عاما، وأوصل أيضا أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي. في أخبار كرة القدم الإفريقية، تنظر محكمة التحكيم الرياضي كأس اليوم في طعن السنغال ضد الفوز الذي منح للمغرب بكأس أمم إفريقيا 2025 بقرار إداري من لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي اعتبرته السنغال سطوا إداريا واحتفظ بكأس البطولة، وسعت إلى محكمة التحكيم الرياضي التي تنعقد في لوزان السويسري اعتبارا من صباح اليوم. جلسة مغلقة ستستمع فيها إلى ممثلي الاتحادين السنغالي والمغربي وإلى ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحذرت المحكمة بأنها لن تصدر أي قرار الخميس، مؤكدة على أنها ستبدأ المداولات فور انتهاء الجلسة. إذن تعد أخبار رياضية للقاء.
3: هذا السبت في 8 مساء بتوقيت باريس، مونتي كارلو الدولية تدعوكم لسهرة موسيقية.
7: كان ذلك في مونبلييه في مهرجان أرابيسك، حيث تألقت المغنية الجزائرية سعاد ماسي مع موسيقيها لتقديم أغاني ألبومها الأخير زاغات. لحظات سحرية نعيد لكم إحيائها كما لو كنتم هناك، هذا السبت في 8 مساء بتوقيت باريس، ومعاودة الاستماع إليه على mc-dualia.com.
0: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا، تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبيرة.
8: الحوثيون يعلنون مجددا عن استهدافهم لمطار من خالد بيت المملكة العربية السعودية، ويعتبرون أن أجواء المملكة أصبحت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء المناطق المقدسة في مكة والمدينة. في إسرائيل مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية خلال إحياء البلاد للذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. الحكومة الفرنسية تكثف من المبادرات لاحتواء حراك طلاب الثانويات المتواصل مع جولة تعبئة مرتقبة اليوم. وتوتر بشأن ملف التقاعد هنا في فرنسا دائما مع بدء البرلمانيين المناقشات الأولى للموازنة العامة أو للموازنة العام الجديد. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي جمانة حداد.
9: كل بضعة أيام تقريباً ينبش أحدهم جملة قالها ممثل أو كاتب أو سياسي قبل 20 عاماً، أو تغريدة كتبها أحدهم في مراهقته، فتبدأ المحاكمة. اعتذر، فسر، تبرأ من نفسك القديمة. حتى أنني صرت أفكر منذ متى أصبح الإنسان مسؤولاً إلى الأبد عن كل شخص كانه. طبعاً هناك كلام وأفعال لا يمحوها الزمن، وجرائم لا تتحول إلى أخطاء بريئة فقط لأن 20 سنة مرت عليها، كما أن عبارة كان ذلك زمناً مختلفاً لا تصلح ممحاتاً للعنصرية أو الكراهية أو الاغتصاب أو الأذى. لكن ثمة فرق بين المسؤولية وبين الحكم المؤبد. لقد تغير سلم القيم نفسه خلال العقود الأخيرة. كلمات كانت تقال بلا تفكير صارت بحق غير مقبولة. نكات كنا نضحك عليها صرنا نرى العنف الكامن فيها. مواقف كانت تعتبر طبيعية أصبحنا نفهم اليوم كم كانت ظالمة لفئات كاملة من البشر. وهذا جيد، هكذا تتقدم المجتمعات، تراجع نفسها، توسع مساحة الكرامة، وتتعلم أن ترى من لم تكن تراهم. المفارقة أن بعض أشكال الووكيزم الراديكالي صارت تفعل العكس تماماً. حركة ولدت في جوهرها من المطالبة في حق الإنسان أن يكون مختلفاً أصبحت لدى المتطرفين فيها أقل تسامحاً مع الاختلاف. والبوليتيكال كوركتنس التي أرادت حماية الناس من الإهانة باتت تتحول أحياناً إلى رقابة وإلى قاموس يتغير بسرعة، تجعل الخوف من استعمال الكلمة الخطأ أقوى من الرغبة في خوض النقاش الصحيح. ثمة تناقض آخر يزعجني أيضاً. ماذا نفعل بالشخص الذي سبق له أن راجع أفكاره وعدلها؟ ما الذي نقوله لهذا الشخص الذي تعلم وتغير في ثقافة الجلد ذي المفعول الرجعي الدارج اليوم؟ هل نقول له إن التطور لا يفيد وأننا لا نريد منه أن يصبح أفضل، بل نريد أن نستمر في معاقبته لأنه كان أسوأ؟ والأخطر أن الإنترنت لا يسمح لنا بأن نكبر. كان الإنسان سابقاً يقول حماقة في 20 فيسمعها بضعة أشخاص ثم يعيش ويتعلم ويتغير. اليوم تبقى الحماقة محفوظة إلى الأبد كأن صاحبها لم يعش يوماً واحداً منذ كتبها. ختاماً، أنا لا أطالب بحقنا في ألا نحاسب، أطالب فقط بحقنا في أن نتغير، في أن نقول نعم قلت ذلك، كنت مخطئاً، كنت مخطئة، لكني لم أعد أفكر هكذا. لست مجبرة على جلد نفسي كل صباح لكي أثبت لكم ذلك. لا يمكن أن نطالب الإنسان بأن يغير جلده ثم نحاكمه إلى الأبد على الجلد الذي خلعه. جمانة حداد.
10: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وهكذا نصل إلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
11: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، بنعرف أنه القمر بعده موجود في برج العذراء، لكن ما الذي تغير في الزوايا؟
11: نعم، القمر موجود في برج العذراء هذا اليوم وبيفضل فيه لغاية بكرة في ساعات الضحى. اليوم القمر مش عامل ولا أي زاوية مع الكواكب الأخرى، لكن عندنا مشكلة صعبة جدا وهي خلو المسار. خلو المسار طويل، ابتدى أوردي من امبارح بالمساء بالليل، مستمر معنا لغاية بكرة في ساعات الضحى. يعني بكلمة أخرى، هذا اليوم بأكمله لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
11: الحمل امبارح تراكم عنده العمل، واليوم كمان عنده عمل جم، بس اليوم يختلف عن امبارح، ممنوع يبادر اليوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. يواصل عمل ابتدى فيه من امبارح وما قدر يكمله. بالنسبة للي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يغير في طبيعة عمله، ينسى هذا اليوم كلياته. بلاحظ كمان أنه الحمل قسم منهم، طبعا مش كلهم، حابين يدخلوا بشراكة مالية مع طرف آخر. مبدئيا ممكن، بس بشرط أنه يفحصوا الأسعار بالدرجة الأولى وإمكانيات الطرف الآخر ونزاهته اللي بده يشتغلوا معاه، وكمان يتذكروا أنه الشمس إقبالهم بتنزل شوية من الطاقة.
0: تركيز الثور.
11: الثور عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. مبدئيا الأجواء الرومانسية إذا ناجحة، مثلا علاقة ممتازة أو جيدة، ممكن جدا يأخذوا ويعطوا مع الطرف الآخر. بس نذكرهم أنه كوكب الزهرة بتراجع، لما بتراجع على كلمة صغيرة ممكن تتوتر العلاقة أو يصير سوء تفاهم مع الطرف الآخر اللي هو قريب من قلبهم. كمان يديروا بالهم مواليد برج الثور على أولادهم، يعني يتفهموا متطلباتهم، يحاولوا يساعدوهم قديش بيقدروا، أفكارهم بتتم مقبولة عند الشركاء. بس يديروا بالهم كمان على صحتهم، لأنه الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل.
0: أبرز ما عند الجوزاء.
11: أكثر شيء اللي بيشغل الجوزاء مثل امبارح الأمور البيتية والعائلية والعقارية. امبارح كان في فرصة يدخلوا التغييرات المطلوبة على المسكن أو يقوموا بصفقة عقارية، بيع أو شراء. اليوم لا، هذا كله ممنوع منعا باتا، يخلوها ليوم تاني لأنه راحت منهم الفرصة امبارح. هلا للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة، وأحلى ما عند الجوزاء إنه الفترة هاي مع وجود الشمس بالميزان بتم عندهم الطاقة والنشاط والحيوية لمواجهة مشاغلهم.
0: كيف أجواء السرطان؟
11: السرطان النشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. هل بيسوق بسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع، ممكن يحصل ازدحام مفاجئ وهو رايح على الشغل مثلا. بالنسبة للسرطان اللي عنده امتحان أو مقابلة في هذا اليوم، حاول أنه يركز لآخر حد، إذا بيقدر يلغي اليوم هذا اليوم تاني بيكون أفضل. هلا العلاقة مع الإخوة والجيران ممكن جدا أنه يتفاهموا معهم، وبنلاحظ أنه السرطان في هاي الفترة ممتاز جدا إله يمارس نشاطات أدبية.
0: الأسد
11: الناحية المالية أشغلته وما زالت عم تشغل فيه، فبنقول لهم اليوم كمان رغم خلو المسار في فرصة لمكسب مالي، خاصة لمواليد شهر أب أغسطس. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ولكن اليوم ممنوع شراء أي حاجة ثمينة لكافة مواليد برج الأسد، والحقيقة لكافة الأبراج كمان، بس الأسد لأنه مهتم بالمال مركزين عليه، فبنقول له أي شغلة بتشتريها بطلع فيها ديفكت في وقت لاحق أو ممكن تدفع ثمن أكثر من اللازم، بتم عند الأسد نشاط وحيوية في هذا اليوم.
0: العذراء يلي هو بطل الأبراج.
11: العذراء مليان طاقة مليان نشاط، ولكن مقيد لأنه خلو المسار موجود عنده، إذا ما بيقدر يبادر بخطوة جديدة. واصل عمل ابتدى في يوم من امبارح وما قدرش يكمله، بلاحظ أنه الحواليه بيميلوا للتعاون معه، أفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
0: شو الجديد عند الميزان؟
11: مع مزيد للأسف الميزان امبارح واليوم ولغاية بكرة في ساعات الضحى، الفترة هاي مش كتير مريحة إله لأنه القمر موجود في بيت المتاعب. أضيف لذلك أنه في قسم منهم نصهم تقريبا النص الثاني ما احتفلوا بعيد ميلادهم، فنوع من التعب أو الملل ممكن ينال منهم، ممكن قسم منهم يكونوا مرضى مثلا أو قسم آخر ضغط العمل هو اللي بيخليهم مش مرتاحين. هذا كله بيتغير من بكرة من ساعات الضحى، وجايهم من بكرة الظهر وطالع فترة كتير حلوة بعوضوا فيها عن اليومين هدول.
0: فينا نقول إنه العقرب أفضل يوم من الميزان؟
11: كلامك صحيح يا ريتا، والعقرب كمان نشط اجتماعيا في هذا اليوم، يعني هو أفضل من الميزان من ناحية جسمانية إنه عنده نشاط وحيوية وعماله بيلتقي مع الأصدقاء، ولكن إذا في صديق وعده أو بيوعده اليوم إنه ينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في يده، ممكن كمان حتى تلغى دعوة موجهة إلهم من قبل في آخر لحظة. قسم منهم ممكن يشارك مع صديق بمناسبة سعيدة. بالنسبة للعقرب، العقرب أحلى ما عنده قوة الفكر وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
0: القوس،
11: القوس مركز على عمله ومركزه الاجتماعي، بنقول له مثل مبارح أفكارك رايحة في هذا المجال، بس اليوم صعب، صعب جدا بالنسبة لمبارح لأنه اليوم خلو مسار طويل فبتقدرش تقوم ولا بأي خطوة جديدة في مجال العمل. إذا مثلا بيشتغل بشكل حر مستقل، لا ما يعمل هاي الخطوة، ما يعمل تغييرات جذرية على طبيعة عمله. واللي بيشتغل كموظف ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب، سيرجع بخفيه هنين. وأحلى ما عند القوس الحقيقة أنه مليان طاقة ومليان نشاط.
0: شو المميز عند الجدي؟
11: الجدي أكثر شيء بميزه قوة الحركة والنشاط في الاتصالات البعيدة، مثلا سفرة لمكان بعيد. هلأ إذا بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة، يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع. التجار يكونوا صاحيين كتير كتير اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، أي غلطة صغيرة بتكلفهم مبلغ. بالنسبة إلى الجدي، هاي الفترة ممتازة للعلاقة مع الأصدقاء، بمعنى أنه أفكارهم مقبولة عندهم وبالتالي بميلوا للتعاون معهم.
0: الدلو،
11: الدلو مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة في فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. الدلو بنقول له بدك تدير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته هو، صحة الإنسان اللي بهمه أمره، وبتم أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
0: يبقى لنا الحوت.
11: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. مبدئيا يعني وجود كوكب الزهرة في برج مائي مثلهم مناسب لهم، بس لأنه عم بيتراجع بيكونوا صحيين كيف يتعاملوا مع أحبائهم. ورغم ذلك حتى لو كانت العلاقة ناجحة، ممنوع اليوم يتمم طلب خطبة زواج أو يوقع عقود تجارية.
0: معي رسالة اليوم من حامد من القاهرة، مولود بتاريخ 15/12/1993 الساعة 9 الصبح، بيسأل عن أفضل فرصة لإحراز تقدم في العمل وعن الصحة والمال والحظ.
11: نقول لحامد أنت برجك القوس والطالع الجدي، بخصوص العمل أقوى فرصة إليك موجودة في آخر السنة من 4 ديسمبر وحتى 6 من يناير من العام الجديد. بخصوص الصحة عند الولادة، ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليه. الأعضاء الحساسة الركبتان والمعدة، هلا أنا مش شايف أي مشكلة صحية معينة. بخصوص المال الوضع عادي جدا، لكن في السنة الجاي من 4 مارس ل 19 أبريل هناك في فرصة جيدة. أخيرا بالنسبة للحظ، والحقيقة ما بيلعب دور معاه، ولكن على الأقل أنه ما بيعاكسه.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
11: اخترت ممثلة أمريكية كوميدية وكمان هي مخرجة أفلام، اسمها كيم واينز.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
11: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
11: باي باي.
12: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
13: دور دور باند.

0: مونتي كارلو الدولية. تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريت الحوثيون في اليمن يعلنون شن هجوم على مطار الرياض اليوم ومقتل 3 أشخاص بهجمات على مطارين سعوديين أمس. سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية. روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز. إسرائيل أحيت أمس الذكرى الثالثة لهجوم حماس وسط توترات سياسية تسبق الانتخابات التشريعية. وخمسة قتلى في غارات جوية إسرائيلية في قطاع غزة. مقتل 24 شخصا في هجوم روسي بصواريخ ومسيرات على أوكرانيا. في فرنسا طلاب المدارس الثانوية يدعون إلى الاجتماع برئيس الوزراء على وقع تظاهرات جديدة مقررة اليوم.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم من جديد. يتوالى إذن تصعيد الحوثيين ضد السعودية. الحركة أعلنت اليوم الخميس استهداف المطار الرئيس في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي في أحدث هجوم تبنته الجماعة اليمنية المدعومة من إيران، لا تأكيد من جانب السعودية حتى الآن بشأن بيان الحوثيين حول الهجوم على مطار الرياض. هذا وقد أعلنت السلطات السعودية أمس مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء. التحالف أكد أنه نفذ ردا على الهجوم ضربات استهدفت ودمرت 82 هدفا عسكريا مشروعا، من بينها منشآت للحوثيين مخصصة للصواريخ الباليستية في مناطق جبلية ومراكز قيادة وسيطرة وأنظمة اتصالات ومواقع لتجمع المقاتلين الحوثيين. من الرياض أحمد الدحاني.
3: 3 ضحايا من المدنيين جراء استهداف لمطاري أبها والرياض، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرض مطار أبها والملك خالد لاعتداءين استهدفا مرافقهما، نتج عن ذلك حالة وفاة لمقيمين 2 من الجنسيتين الجزائرية والمغربية و28 إصابة لمواطنين ومقيمين آخرين. أما استهداف مطار الملك خالد بالرياض فأسفر عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية و8 إصابات بين الطفيفة والبليغة. من جانبه أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء استخدمت لاستهداف الرياض. وحدد التحالف 3 مواقع مرجحة لمنصات إطلاق الصواريخ في صعدة وصنعاء وعمران في الشمال اليمني، فيما جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط في الجنوب السعودي. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت من الرياض إطلاق عمليات فجر اليمن بهدف استعادة صنعاء والساحل الغربي لليمن. أحمد الدحاني، الرياض، منتكال الدولية.
1: قال مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. الخيارات هذه قيد الدراسة تشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات أو نشر قوات بمهامه لمساعدة القوات اليمنية المدعومة من السعودية في قتال الحوثيين. في جديد المواقف بشكل إيران، بشأن إيران قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. تقرير منى ذويبية.
4: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على المضيق وإن حركة النفط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، معتبرا أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى وضع بالغ الصعوبة. لكن طهران تقدم رواية مختلفة. الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية وأن فتحه مرتبط بشروط تطرحها إيران. وبين الروايتين جاءت واقعة الهجوم على ناقلة النفط داخل المضيق لتؤكد أن عودة تدفق النفط لا تعني أن الملاحة عادت إلى طبيعتها ولا أن خطر التصعيد قد انتهى. وفي موازاة ذلك تشدد واشنطن على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بينما تريد طهران إنهاء الحرب ورفع العقوبات. هذا التوتر يمتد جنوبا أيضا مع تصعيد الحوثيين في اليمن، ما يضع باب المندب في قلب معادلة أمن الطاقة والملاحة.
1: هذا قد شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضا على حق الولايات المتحدة في استعراض قوتها الوطنية، وذلك في خطاب قوي اللهجة ألقاه في أثينا، معتبرا أنه يتعين على أوروبا أن تستفيق من سباتها الطويل على حد تعبيره. أحيت إسرائيل البارحة الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها. أردت إسرائيل على الهجوم غير المسبوق هذا بحرب مدمرة أوقعت عشرات آلاف القتلى في قطاع غزة وحولت أجزاء واسعة منه إلى ركام. نستمع إلى رسالة مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: في تل أبيب ارتفعت المطالبة بالمحاسبة في ذكرى 7 من أكتوبر، بينما انشغل نتنياهو بنفي أنه تجاهل التحذيرات قبل الهجوم. عشرات الآلاف بينهم مئات من عائلات القتلى أحيوا الذكرى مطالبين باللجنة تحقيق الرسمية ورافضين إعادة كتابة تاريخ ما جرى. حضر قادة المعارضة من دون خطابات ولم يدعى أي مسؤول حكومي. نتنياهو تلقى اتصالا من ترامب ونفى ما أورده تحقيق إعلامي عن تلقيه سلسلة تحذيرات قبيل الهجوم وتجاهلها، واتهمت المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي كما وزير الدفاع باستغلال تحذيرات أمنية حقيقية وتضخيمها للتأثير على الناخبين. وفي استطلاع للرأي كشف فجوة مع خطاب الانتصار، قال 63% من الإسرائيليين بأنهم يرون أن حدثا بحجم 7 من أكتوبر يمكن أن يتكرر في إسرائيل، ويؤيد 54% لجنة تحقيق رسمية يشكلها رئيس المحكمة العليا. هكذا لم تغلق سنوات الحرب ملف الإخفاق ولم تنهي المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: تزامنا مع إحياء إسرائيل ذكرى ثالثة لهجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في غزة، قتل 5 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع المدني الأربعاء في غارات إسرائيلية في قطاع غزة وفق الدفاع المدني. نبقى في هذا الإطار. أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول اليوم الخميس ردا منها على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية. أخبار 7 صباحا تأتيكم دائما من مونتي كارلو الدولية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إنها 7:08 بتوقيت باريس، 8:08 بتوقيت موسكو. أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال ليلة الثلاثاء الأربعاء عن مقتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد. في الأثناء صعد الاتحاد الأوروبي ضغوطه على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا بفرضه حزمة جديدة من العقوبات في خطوة تتزامن مع تصعيدا على المستوى العسكري والاستراتيجي بعد اختبار فرنسا صاروخا باليستيا نوويا من غواصة. موسكو حذرت مما أسمته مشروع عسكرة أوروبا. مراد أحمد مراسلنا من موسكو، كيف تنظر روسيا إذن إلى دور أوروبا في الأزمة الأوكرانية؟
6: الكريملين يعتبر أن أوروبا عمليا تسعى للدخول في صدام مع روسيا من خلال دعم أوكرانيا وإمدادها بالمعدات العسكرية والأسلحة وعبر استعراض قدراتها العسكرية. هناك قناعة تسود في موسكو أن الغرب يتعمد شيطنة روسيا وإقناع الرأي العام بأنها دولة عدوانية تنوي شن هجمات ضد الدول الأوروبية، رغم أن روسيا بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تنوي الدخول في صراع ضد أوروبا أو مع حلف الناتو، ولا توجد لديها دوافع للتصعيد الموقف مع أوروبا. ما يتعلق بتجربة الصاروخ الباليستي، ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أشار إلى أن هذه الاختبارات تعبر عن مشروع عسكرة أوروبا بهدف مواجهة روسيا، وهي لن تؤدي إلى أي نتائج إيجابية أو إلى خير. موسكو سبق وحذرت أوروبا أنه في حال إمداد كييف بالتكنولوجيا النووية، روسيا ستكون مضطرة لاستخدام الأسلحة النووية أيضا ضد أهداف كييف وضد الدول الموردة، وأن استمرار أوروبا بإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة

0: جديد الإصدارات.
1: وجديد الإصدارات نعمات تشاهد اسم بلقيس.
2: نعم، طرحت النجمة بلقيس أحدث أعمالها الغنائية المصورة يا حرش عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب في تعاون جمعها بوالدها الموسيقار أحمد فتحي وسط أجواء عفوية وعائلية ظهرت بوضوح في طبعا الكليب. تحمل الأغنية توقيع محمد القاسمي على مستوى الكلمات، بينما تولى أحمد فتحي مهمة التلحين، في حين جاء التوزيع الموسيقي من سايروس، وشارك نسيم عنبة في تنفيذ الإيقاعات، وتولى المهندس محمد عصمت مهام الميكس والماسترينج، فيما أخرج الكليب سلطان عبد المحسن. شو رأيكم لو نستمع يا حرش؟

0: إذن هذه الجديد جديد بلقيس على أثير مونتي كارلو الدولية.
1: نحييكم أينما كنتم ونواصل المشوار. واستمعنا اليوم لجديدة محمد عساف، واستمعنا أيضا لدراسات عن أهم الأغنيات التي تتحدث عن الفصول، فيروز وهذه الأغنية الرائعة التي تحدثت عن فصل الخريف. ودائما تجدون آخر الإزارات على مواقع مونتي كارلو الدولية وعلى برامج مونتي كارلو الدولية أيضا. وكما استمعنا بالأمس لأغنيات مولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأيضا ستكون واردة باستمرار في موسيقى مونتي كارلو. نستمع لنماذج يا نعمات.
0: نماذج فعلا، ولكن حتى الآن ما أخدوش مكاننا يعني بالوقت الحاضر. باعتقادي لسه الملحنين وكتاب الأغنيات لسه أمامه وقت طويل أعتقد حتى يبدع أو حتى يبرز هاي المشاعر، المشاعر الإنسانية اللي بتحدثوا عنها حتى عن طريق الموسيقى أو عن طريق الكلمات. إذن
1: الرحلة مستمرة،
0: الرحلة مستمرة، الذكاء الاصطناعي مستمر أيضا في التطور، وسنرى، نحن نتابع الموضوع. إذن يلا نسمع شيء، نسمع أغنية.

من مونتي كارلو الدولي وبرنامج كافي شو، بعد لحظات سنستمع لضيف زميل نعمات المطري الذي يتحدث عن تجربة السجن وتجربة الحروب في العراق إلى الكتابة والشعر في المهجر، شعر عراقي حميد قاسم، ضيف زميل نعمات المطري بعد هذه الأغنية.

0: أخبار نجوم.
1: حميد قاسم شاعر عراقي حمل بغداد وذاكرتها وحروبها وأسئلتها معه، وكتب على مدى أكثر من 4 عقود بين الشعر والصحافة والسرد، نقترب اليوم من الإنسان خلف القصيدة. أهلا وسهلا فيك معنا الشاعر حميد قاسم.
2: أهلا ومرحبا بك بمونتي كارلو وبجمهورها.
1: شكرا لحضرتك. خلينا نبدأ معك أستاذ حميد من ذلك الطفل حميد قاسم. في 12 من عمرك عثرت على كراس أصفر ومبلل داخل صندوق عتاد عسكري، وبعد عقود أصبح هذا الكراس عنوانا لإحدى مجموعاتك الشعرية. ماذا رأى ذلك الطفل في هذا الكراس وبقي الشاعر يحاول فهمه حتى اليوم؟
2: والحقيقة أنها يعني أولا انتقاضة ذكية من جنابك، ثانيا الحقيقة أن هذه القصيدة التي أصبحت عنوان آخر مجموعة شعرية لي ما عدا مجموعة الأعمال الشعرية، كراس قديم أصفر ومبلل، كانت استعارة عن العمر الذي كتبت فيه أول القصائد. وبالضبط هذا الكراس كان حقيقة، يعني بإمكاننا نحيل واقعة أو حادثة واقعية جدا واقعية صرف إلى عمل شعري وربما حتى رواية أو قصة قصيرة، ونحاول أن نعصرها ونجعل منها تقترب من الأسطورة. فعلا كان هناك كراس قديم جدا، وغريب أن هذا الكراس كان فعلا في صندوق عتاد، جلبه صندوق عتاد فارغ من العتاد طبعا،
1: نعم
2: عندما تفرغ الصناديق الاعتداء
1: نضع بها أمور أخرى.
2: كان أول مكتبة لي
1: نعم.
2: يعني هذا صندوق العتاد الأخضر فقد قلبته، يعني بدلا من أن يكون مطروح بطريقة فوقية جعلته ويقف في غرفتي بطريقة عمودية، وأصبح أول مكتبة لي كنت
1: تضع بها كراساتك، يعني حولته من صندوق عتاد إلى شيء إيجابي إذا صح التعبير. فعلا
2: وكان فيه فعلا يعني أثر ذات يوم على كتاب عتيق جدا، لم يكن قليل الصفحات، بل يمكن أكثر من 400 صفحة، وبطول غير اعتيادي، حجم غير اعتيادي. وحين ألححت في السؤال عرفت أن عمي شقيق أبي كان قد هو أحد المشاركين في ثورة 14 تموز 58، كان غنيمتها، كان هذا كتاب غنيمتها الوحيدة من القصر الملكي أو قصر الرحاب في ذلك اليوم،
1: نعم،
2: الدامي للبعض والمشؤوم للبعض الآخر، وربما كان يوما عظيما بالنسبة لكثير من أبناء الشعب العراقي لما رافقه من أحداث، يعني هي ثورة لكن رافقها حدث مأساوي لطخها بالدم هو مقتل العائلة المالكي. هذا الكتاب اكتشفته في هذا العمر، وكان نقطة سحرية في حياتي، يعني أنه كتاب ربما كان يقرأه الملك أو كان لبعض معلمي الملك ومدرسي ربما جزء من مكتبة، لم أجرؤ أن أسأل عمي سوى أن هذا الكتاب كان الغنيمة الوحيدة ريالها من الغنيمة، كانت مليئة بالأشعار والقصائد، وهذه القصائد لم تكن بالعربية فقط وإنما كانت مكتوبة بالعربية وقابلها ترجمتها إلى الفارسية،
1: نعم،
2: التي لا أفهمها طبعا. نعم.
1: طيب، يعني من الطفل نصل إلى بغداد، إلى الشاكرية تحديدا حيث نشأت وبدأت علاقتك بالشعر.
2: ولدت
1: صح؟ وبدأت علاقتك بالشعر ربما عندما تغمض عينيك اليوم وتستعيد بغداد الأولى، شو أول صورة أو صوت أو رائحة تعود إليك؟
2: رائحة النهر وصورة النهر. هذه يعني أنا ولدت في بيت قريب من النهر جدا،
1: نعم،
2: في الشاكرية المطلة على، وهي قريبة جدا طبعا من ما يسمى الآن المنطقة الخضراء بل في قلب المنطقة الخضراء. كان البيت يقع بين قاعة الخلد والقصر الملكي الذي أصبح فيما بعد القصر الجمهوري. هذا القصر لم يدشنه الملك ولم يسكن فيه ولم يسكنه حتى من قاد الثورة عبد الكريم قاسم.
1: نعم.
2: أعتقد أول من سكنه أو جعله مقرا للحكومة كان عبد السلام عارف.
1: نعم.
2: أول رئيس جمهورية أول رئيس للجمهورية العراقية لأن عبد الكريم قاسم لم يكن رئيس الجمهورية. هو محمد نجيب الربيعي كان رئيسا للمجلس السيادة. فهذا المكان الصورة والرائحة ترتبط بهذا المكان تحديدا الشاكرية. ربما مشهد بدرية التي انتحرت يوم 14 رمضان أو 8 شباط 63 هو المنظر الأكثر إيلاما والذي ما زال مثل الجرح المفتوح في الشاكرية. مشاهد أخرى كلها تتسم بالقسوة طبعا، ومنها مشهد صورة عبد الكريم قاسم ورفاقه قتيلا على التلفزيون.
1: نعم.
2: في يوم 9 شباط 63 مشاهد لا تنتهي وكلها ترتبط بالطفولة التي كانت في الشاكرية. وأيضا مشهد آخر اضطر أبي بعد الانقلاب على عبد الكريم قاسم اضطر لدفن صوره في حديقة الدار، حفر حفرة وغطى هذه الصور بالنايلون ودفنها في البيت وهو يبكي. يعني بالنسبة للطفل هذه الصور
1: تبقى فعلا
2: أسوأ.
1: نعم.
2: تبقى بال يعني من مشهد انتحار البنت التي فيما بعد يعني فرح أحد الصيادين بأنه بين شبكته امتلأت بصيد
1: غائل. نعم.
2: وحينما سحبها إلى الساحل أو إلى الشاطئ سحب الشبكة واكتشف أنها جثة بدرية بنت الشاكرية التي يبحثوها عنها.
1: نعم. يعني كلها أنا أرجعتك إلى ذكريات ربما أليمة، ولكن هناك أيضا في تلك الذاكرة هناك أيضا كريم العراقي صديق الطفولة والشباب والبدايات الشعرية. ما رأيك لو نتوقف الآن ونستمع لأغنية من تأليفه غناها كاظم الساهر ثم نعود للحديث عن كريم العراقي؟

0: صح للعشرة أعد لك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
2: نعود لضيفنا حميد قاسم وبعد الاستماع لهذه الأغنية الجميلة من طبعا تأليف كريم العراقي الذي كان صديق الطفولة. ماذا كان يجمع حميد قاسم وكريم العراقي قبل أن يصبح كل منكما شاعرا؟ هل كنتما تتخيلان مثلا في ذلك الوقت أن الشعر سيأخذ كل واحد منكما إلى طريق مختلف؟
3: يعني شاكرين فعلا كما قلت أيضا فيها كانت مشاهد مبهجة. البساتين كانت ملأة بالبساتين والمزارع.
2: نعم.
3: حافلة يعني البيوت قليلة جدا متناثرة مع دقعة الخلد أيضا يعني ومنشآت ومدارس ثلاث مدارس متجاورة. كان كريم في أحدها في ابن الأثير وأنا كنت في ابن الجبر وهي مجاورة. لقاء الطفولة هذا طبعا لم تنضج فكرة الشعر أو لم نعرف أننا سنتجه إلى الكتابة أو لم يعرف أحد أيضا حتى في كل لا في بيتهم ولا في بيتنا ولا أحد من سكان الشاكرية أن هذين الطفلين سيصبحان في يوم ما شاعرين.
2: نعم.
3: ربما تفتحت هذه أيضا في العامل يعني في عمري مثلا حينما أصبحت في 12 كان ذلك عام 67 كريم كان أكبر مني بعامين تقريبا وأكثر 3 سنوات حين بدأنا بالكتابة وكان يريني ما وأريه ما كتبت وكنت أيضا أكتب الشعر الشعبي إضافة إلى محاولاتي في الكتابة باللغة العربية الفصيحة.
2: نعم.
3: كأنه شبه اتفاق أنه يعني مو أنه ما نتنافس بيناتنا ولكن أنا اقترحت عليه أنه ينصرف للشعر الشعبي وأنا أنصرف للكتابة بالفصيحة.
2: فصيحة. نعم.
3: لن أنافسك في هذا وكأننا يعني مطمئنين على أننا سنكون يعني الأوائل كل في مجالي. فقلت له لك الشعر الشعبي ولي أن أكتبه في الفصحى والحقيقة أنه كان اعترافه مني بأني لا أجاري ملكته في الشعبي ولا شهرته المبكرة في هذه
2: الكتاب فعلا
3: في وقت مبكر يعني نجما بسرعة. طبعا هو هذا الشعر الشعبي يتيح ذلك أكثر من الفصحى وخاصة في كتابة الأغنية
2: فعلا أبدع
3: يعني
2: فعلا
3: الانتشار والتوزيع. نعم. أكثر يعني.
2: وأستاذي العزيز أستاذ حميد كتبت عنه أيضا وعن طفولتكم مع بعضكم البعض لكن طفولة بغداد وبدايات الشعر لم تكن وحدها اللي قامت بتشكيلك. دخلت السجن في مرحلة مبكرة بسبب مواقفك السياسية. ماذا يفعل السجن بالإنسان الذي يدخل شابا وماذا يبقى منه بعد أن يخرج؟ أكيد غيرك السجن
3: بالتأكيد يعني. وكريم أيضا دخل بعدي هذا مرة. نعم. بتجربة السجن يعني أنا مررت بها مبكرا وكريم مر بها بعد يمكن 4 أو 5 أعوام من خروجي أو من عيشي تلك التجربة القاسية جدا على شاب في مراهقة يعني.
2: نعم.
3: تجربة السجن بصراحة يعني كما هو معروف قاسية وحادة ويمكن أن تكون جارحة جدا ولكنها يبدو أصبحت طبيعية في حياة مثل الحياة العراقية. هناك قسوة في الحياة السياسية العراقية بل في كل شيء هناك تطرف. العراقي أما أن يبكي لأبسط موقف ويكتب الشعر ويكتب الغزل والقصائد ويغني ولكن هذا هو نفسه ممكن أن يتصرف بقسوة بعنف بحدة. نحن شاهدنا هذه الحدة وهذا العنف. الاحتراب السياسي ماذا يفعل السياسيون أو أبناء الأحزاب ببعضهم البعض يعني كنت صغيرا جدا حينما حدث ما حدث في 59 يروى لي لم أكن شاهدا عليه من احتراب بين الشيوعيين والبعثيين والقوميين وما حدث مثلا من انقلاب الشواف عام 59 وما عقبه من أحكام بالإعدام لم تكن الأولى طبعا لأنه أيضا صدرت أحكام بالإعدام سابقا في العهد الملكي يعني حدث قتل بكر صدقي الذي قام بالانقلاب ورفيقه في القائد القوات.
2: يعني تاريخ دموي أليس كذلك؟ هذا
3: تاريخ
2: كل
3: دموي فعلا. حوادث القضاء على الانتفاضة وتمرد العثوريين، حوادث السميل، انتفاضة 48، يعني تظاهرة تواجه بالرصاص ويقتل فيها عدد من طلبة الجامعة، وهذه تتكرر كثيرا في العراق. يعني السلطة كانت تواجه التمرد أو الرفض
2: بالقمع والعنف يعني. وحتى عندما خرجت حضرتك يعني أستاذ حميد قاسم من السجن وعذاب السجن وما فعله بك، جاءت سنوات الحرب يعني، وكنت شاهد على كل ذلك التغيرات وما إلى ذلك. طب هل هناك صورة واحدة بشكل سريع، يا ريت صورة واحدة من سنوات الحرب هيك باقية ما زالت تعود إليك كل ما كتبت؟
3: طبعا مشاهد لا تنسى، يعني ماذا أختار من هذه الصور؟ يعني أنا كنت أمر يوميا يعني بحكم وجودي في منطقة تدعم الأرض الحرام، طبعا يعني بيننا وبين الإيرانيين يمكن 200 متر في أحد المواضع. هذه صورة الأنسة حينما كنت أحيانا يكون دوري أن يعني أقوم بجلب الماء من تحت، يعني كنا في راقم أو مكان يرتفع 864 مترا عن سطح الأرض، فكانت تهز علينا المهام بشكل يومي، يعني عدا المهام القتالية، أنه مثلا أذهب بالجلي كان وهو وعاء كبير لكذا لتر بيه، وروح إلى العين أسفل الوادي عين ماء طبيعية وأجذب النهر. ذات مرة هناك طريقان، طريق القناص هو طريق خطر ومكشوف لكنه سهل وسريع، وهناك طريق هذا اعتاد الجنود على سلوكه وهو أمين ويخفي الجندي في صعوده ونزوله. فطريق القناص كان مرصودا من أحد القناصين الإيرانيين. بصراحة يعني أنا استسهلت أنه أعبر من هذا، أو أنا يعني أصعد بالماء خلال هذا الطريق، من فرط الضجر، ربما حتى الشعور بعدم أهمية الحياة في هذا المكان بعد 7 سنوات من الحرب، هذا الحادث عام 87. فأذكر أني بعد أن وصلت منهكا وصعدت هذه المسافة، وهذا الجلي كان من الماء تناوب حمله بيد اليمنى واليسرى، وضعه مرة على كتف اليمنى والكتف الأيسر، وأحيانا أسحبه سحبا على الصخور والحجارة المكسرة. انزلق من يدي وأنا أقترب من الوصول إلى القمة، إلى المكان أو الموضع الذي كنا نعيش فيه، وهو شق في الأرض ومغطى بالتشينكو وصفائح الألمنيوم يعني أو الحديد والحجر، وانزلق إلى الوادي. كل هذه المسافة وبعد توصل بعد ساعة أو أكثر. فبصراحة يعني ظهرت بكامل طولي وقامتي وصرخت في القناص أن يقتلوني وينهي هذه السخافة التي اضطررت إليها. وأنا لا لي علاقة بالحرب ولا، يعني كنت أفكر أني بعد أن أنهي حياتي الجامعية سأعمل أسس حياة جديدة، سأتفرغ لكتابة الشعر والرواية وغيرها من الطموحات، وذا بي أجد نفسي
2: بهذه الصورة. نعم فعلا، وأنت تجب المية
3: وقالوا أطلق النار على ذلك العدو.
2: نعم طيب أستاذ،
3: لا أعرفه ولا ما أعرفه.
2: حميد قاسم، يعني بعد كل ذلك وصلت إلى لحظة مغادرة العراق، ما الذي كان أصعب، أنك تقرر الرحيل ولا أنك تقنع نفسك بأن الحياة يمكن أن تستمر بعيدا عن العراق؟
3: بصراحة أنا لم أكن أتخيل في يوم ما أني أبتعد عن العراق لفترة طويلة، وما كنت أفكر، واحدة من أحلامي بوكرة أني كنت أفكر كثيرا بالسفر، خصوصا يعني أنا كنت يعني أشارك أخواني في العمل أحيانا قبل الدراسة وكذا، كانت عندهم محلات في منطقة اسمها الصالحية، وهذه الصالحية كانت تعج إضافة إلى أنها تضم مبنى الإذاعة والتلفزيون وعديد من المقاهي والمطاعم، كانت تضم عددا هائلا من شركات السفر، الوسيلة الأكثر شيوعا في العراق وخصوصا في بغداد. كانت تذهب هذه السيارات الضخمة والباصات إلى إيران وإلى تركيا وإلى بيروت وإلى الشام. تحديدا بيروت الشام كان حلمي أو فكرة أنه أنطلق منهما في يوم ما إلى البلاد البعيدة، ولكن في سفرات أو لكن طول الحرب ما كان، يعني العراقي ليس صاحب تقاليد عريقة في السفر والاختراب وغيره، هناك شعوب يعني هذا جزء من حياتها، يعني العراقيين شديدو التمسك بالأرض، هذه ليست ميزة، ربما حتى كانت مرضا. فما كنت أفكر، لكني اضطرت بعد أن انتهت الحرب وسمح لنا بالسفر، يعني لأن السفر كان ممنوعا، سمح لنا بالسفر عام 91، اغتنمت الفرصة، أيضا سافرت بعض السفرات القصيرة إلى أن جاءت الفرصة لسافر هذه الفترة الطويلة التي كنت أسلي نفسي أو أعزي نفسي بأنها فترة لا بد منها، وقلت لنفسي اعتبرها خدمة عسكرية أخرى من أجل أن تنجو بنفسك من
2: بعيدا عن العراق، بعيدا عن العراق، ولكنك لم تستطع وعدت إلى العراق. يعني إلى جانب الشعر عشت تجربة طويلة في الصحافة، أيضا الصحافة تأخذ الكاتب إلى الواقع والتفاصيل والناس، بينما الشعر يأخذ إلى الداخل. ماذا أعطتك الصحافة؟ ماذا أخذت منك؟ وهل الصحفي في داخلك أثر في الشاعر؟
3: أعتقد أن الصحافة أخذت مني الكثير من الوقت، لكنها منحتني الكثير من التفاصيل، وكتابة الشعر والرواية تحديدا هي العناية بالتفاصيل وانتباه التفاصيل، عرفتني بالناس. وأعتقد أنني حين كتبت روايتين فأنا استفدت من عملي في الصحافة، لأن خصوصا أن أنا عملت في التحقيقات في البداية، عملت في التحقيقات، والتحقيقات هي بروفة أو تمرين أولي على كتابة الرواية والقصة القصيرة والعناية، العناية بالتفاصيل كل مهمة جدا يعني. وبعدين يعني نفس الصحفي هو يعلم نفس الروائي الطويل اللي يحتاج الروائي في كتابة.
2: جميل الغاية.
3: ما شعر ما أعتقد أنه الصحافة يعني أثرت على الشعر، ربما أخذت من الشعر وعطتني في الرواية.
2: أها، طب في تجربتك حضور واضح أيضا للقصيدة القصيرة وللتفاصيل الصغيرة اللي بتتحول لأسئلة كبيرة بعد ذلك، لماذا تختار أحيانا أنك تقول الكثير في بضعة أسطر؟ هل الاختصار أصعب من الكتابة الطويلة بالنسبة لك؟
3: أنا أعتقد أن الاختصار أهم، أن القصيدة معنية بإثارة الأسئلة لا بالبحث على الأجوبة، الأدب عموما يعني وليس الشعر فقط، عليها أن يثير الأسئلة وعليها أن يشغل ذهن المتلقي بمحاولة البحث عن الأجوبة، بمحاولة إطلاق أسئلة جديدة، بدلا من أن يكون متلقيا كسولا باردا لا مهمة له غير التلقي. بصراحة أن تشركه في همومك وأن تجعله طرفا في الكتابة أو في عملية الإبداع، هذه مسألة مهمة، وإلا ما جدوى الكتابة، يعني كان يمكن أن تكتفي بكتابة عمود أو مقال وتنتهي، لكن الأسئلة أهم
2: فعلا
3: في الشعر.
2: طيب صدرت أعمالك الشعرية الكاملة اللي بتمتد من 1979 إلى 2025، عندما وضعت هذه الرحلة كلها أمامك، هل شعرت أنك تقرأ شاعرا واحدا تطور مع الزمن، ولا اكتشفت عدة حميد، عدة أشخاص، حميد قاسم متعدد، كل واحد منه تركته مرحلة مختلفة من حياتك؟
3: هذا السؤال كثير يعني بصراحة، لكني أعتقد وكنت حريصا، لا أعرف نجحت، كنت قد نجحت في ذلك، كنت حريصا على أن يكون لي صوتي الخاص. حتى بدايات يعني أنا طرحت كثير من الشعر الذي كتبته ونشرته قبل 79 حين جمع، لأن هذه المجموعة ضمت فقط المجاميع التي نشرت، يعني ابتداء من قداس الطفولة الهرمة وانتهاء بكراس قديم. فكنت حريصا على أن يكون لي صوتي الخاص بعيدا عما تأثر به أصدقائي وجايلي، يعني زملائي من أبناء جيلي، كانت تقريبا يعني كثير من النقاد كانوا يشيرون إلى أنهم يكتبون بنفس واحد، وأن مصدر التأثر عندهم واضح بفلان أو فلان من رواد الشعر الحديث، مثلا الدنيس أو السياب أو غيره. كنت حريصا بصراحة على أن يكون لي صوتي المنفرد حتى ولو كان غير مهم أو غير ملفت ولكنه صوتي يعني
2: صوتك
3: هذا.
2: نعم.
3: أعتقد أن هذا تطور عبر مجاميع الشعرية ابتدأ في المجموعة الثانية يتضح أكثر من المجموعة الأولى وهكذا إلى أن وصلت إلى مرحلة
2: الدراسة.
3: أعتقد أن على الشاعر أن يتطور دائما، على كل إنسان أن يتطور، على كل صاحب مهنة أو على كل من يختار الإبداع طريقا أن يطور أدواته.
2: طيب كل بعد كل هذا البعد طويل، سجن، حرب، رحيل، غربة، هل ما زلت تؤمن أن الشعر قادر على إنقاذ شيء من النسيان؟ سريعا.
3: أعتقد أنه قادر على إنقاذ الروح، على تهذيبها، على تهذيب الذائقة، وهي مهمة جمالية أعتقد ليست قليلة الشعر. وأعتقد أنها يعني شعر مهمته أن يجعل العالم أقل قبحا، ليس أن يغيره ولكن أن يجعله أقل قبحا وأكثر جمالا، وأن يجعلنا أن نتحمله ونقبله أو أن نقبله فعلا يعني ونعيشه.
2: طيب لو جلس،
3: أن هذه المهمة غير سهلة.
2: لا مش سهلة. طيب لو جلس أمامك الآن حميد قاسم الشاب الصغير شاعر السبعينيات بكل أحلامه وخوفه وأسئلته، راح شو راح تقول له؟ كلمتين هيك، شو راح تقول له؟
3: ماذا فعلت بنفسك؟ فقط.
2: والجواب؟ طب بعد كل ما عشته وكتبته وفقدته، شو الشيء، ما هو الشيء الذي ما زلت عاجزا عن كتابته؟
3: يعني أنا أعتقد أنني لم أكتب ما كنت أسعى له صراحة، لم أحقق ربما حتى 20% من الأحلام التي كنت أحلم بها خاصة في الكتابة. كنت وما زلت أحلم بكتابة الرواية الكبيرة، كنت وما زلت أحلم بكتابة السيرة، أتمنى أن يمنحني الله وقتا لإكمال هذا المشروع، لكنه بصراحة يصطدم بعقبات كثيرة، عقبات أكثر اجتماعي لا سياسي ولا ثقافي، ولكنها تصطدم بممنوعات وتبوات اجتماعية كثيرة، لأن حياتنا هذه الحافلة دائما يريدون أن تبقى سرية وخفية، كل عشنا ومارسنا الأخطاء وكذا، ولكن ما عشناه ممنوع أن يباح أو يقال، مع أنه هو حقيقي.
2: نعم.
3: يعني أنا لا أرى فيه عيبا ولا أرى فيه، لكن الآخرون يرون فيه، يرون في الحرية وفي تجاوز الأكاذيب والتقاليد التي صورونا بها، التقاليد الاجتماعية الزائفة. يعني هناك شخصيتان دائما نحن نعيش شخصيتين، شخصية للناس وشخصية حقيقية التي عاشت الحياة فعلا
2: ولا نستطيع إخراجها أمام الجميع في بعض، أليس كذلك؟
3: ليست مؤلفة.
2: نعم.
3: إحنا نؤلف ونمثل ونخرج شخصيات وأحداث غير حقيقية دائم على السفر.
2: يعني إحنا كنا سعيدين جدا بوجودك معنا وهذا الحديث الجميل وما بدنا إياه ينتهي. تسلم.
3: شكرا
2: للشاعر العراقي حميد قاسم، شكرا لك إنك كنت معنا.
3: شكرا لكم، شكرا جزيلا.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-duwaliya.com.
2: الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: سماع دوي انفجارات قوية في الرياض، ودبلوماسيون وتلاميذ يحتمون في أماكنهم بعد الانفجارات، الحوثيون يعلنون استهداف الرياض، كما في اليومين السابقين أسفر عن سقوط 3 قتلى كما أكدت الرياض. واشنطن تجهز لضربات واسعة ضد إيران بانتظار قرار ترامب. بعد إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية المحتلة، بريطانيا تؤكد استمرار توفير الخدمات الأساسية. كوريا الشمالية تشترط على الجنوب أقصى درجات الاحترام إذا كانت تريد إعادة العلاقات، وطلاب المدارس في الثانويات يدعون إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي على وقع تظاهرات طلابية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأستهل بآخر التطورات في السعودية. تتواصل التحديثات العسكرية والسياسية في اليمن، تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مواقعهم أو مواقع انتشارهم، فيما كثف الحوثيون من جانبهم ضربات للعاصمة السعودية واستهداف مطارات. وفي الأثناء أعلن صحفيو فرانس بريس دويا انفجارات قوية في الرياض في وقت يصعد فيه الحوثيون هجماتهم على السعودية. يأتي ذلك غداة إعلان السلطات السعودية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد في الرياض يوم الثلاثاء والأربعاء المنصرمين. من الرياض أحمد الديحاني.
3: 3 ضحايا من المدنيين جراء استهداف لمطاري أبها والرياض، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرض مطار أبها والملك خالد لاعتداءين استهدفا مرافقهما، نتج عن ذلك حالة وفاة لمقيمين 2 من الجنسيتين الجزائرية والمغربية و28 إصابة لمواطنين ومقيمين آخرين. أما استهداف مطار الملك خالد بالرياض فأسفر عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية و8 إصابات بين الطفيفة والبليغة. من جانبه أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء استخدمت لاستهداف الرياض، وحدد التحالف 3 مواقع مرجحة لمنصات إطلاق الصواريخ في صعدة وصنعاء وعمران في الشمال اليمني، فيما جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه 5 مشيط في الجنوب السعودي. أحمد الدحاني، الرياض، منتكال الدولية.
2: أصدر البنتاغون توجيهات إلى القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيت التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. وبدأت إسرائيل أمس إحياء الذكرى 3 لهجوم حركة حماس في 27 أكتوبر 2023 وسط توترات سياسية تسبق الانتخابات التشريعية. وفي قطاع غزة تتصاعد الاستهدافات الإسرائيلية على القطاع مع حلول الذكرى 3، كذلك في الضفة الغربية المحتلة. ما حدث في غزة ليس منفصلا عما يحدث في الضفة الغربية، هذا ما قاله لمونتي كارلو الدولية دكتور عادل عطية المندوب الفلسطيني الدائم لدى اليونسكو.
4: الدليل على أن رغبة دولة الاحتلال لم تكن في فقط كما ادعت باستهداف البنية التحتية العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، الهدف هو سياسة التهجير لحسم الصراع حول القضية الفلسطينية. إذا ما نظرنا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، وهي بالمناسبة لا تسيطر عليها حماس، نحن من ندير شؤون الشعب الفلسطيني أي الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، إذا ما نظرنا إلى سلوك دولة الاحتلال والاعتداءات، هذا يثبت ما نقول بأن ما يحدث على الأرض هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية وشن حرب شاملة على الشعب الفلسطيني، مصادرة الأراضي، التطهير العرقي واقتلاع الفلسطينيين من قراهم ومن مدنهم، التجويع، سياسة التجويع حتى في الضفة الغربية، وفرض الحصار على جميع القرى وعلى جميع المدن الفلسطينية لخلق واقع معيشي صعب بهدف دفع الفلسطينيين إلى المغادرة.
2: استمعنا إلى الدكتور عادل العطية، المندوب الفلسطيني الدائم لدى اليونسكو، وكان متحدثا إلى الزميلة إيمان الحمود. انضم آلاف الأشخاص إلى مسيرة طلابية جابت وسط مدينة ريو دي جانيرو احتجاجا على المرشح الأوفر حدا في الانتخابات بولسونارو واحتمال عودة اليمين المتطرف إلى السلطة في البرازيل بعد انطلاق الحملة الانتخابية لجولة الإعادة. دعت جمعية تماثل طلاب المدارس الثانوية في فرنسا إلى الاجتماع برئيس الوزراء الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك الطلاب. اشترطت شقيقة زعيم الكوري الشمالي التي تتمتع بنفوذ كبير على كوريا الجنوبية إظهار أقصى درجات الاحترام إذا كانت ترغب في إعادة العلاقات بين شطري شبه الجزيرة. إلى اللقاء.
0: الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى وليد الصقر من التسييق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف نذهب فيها إلى المغرب. سنتحدث عن نتائج الانتخابات في المغرب ونسأل هل يستجيب البرلمان الجديد لمطالب الشارع وخصوصا الشباب. سيكون معنا العديد من الضيوف: الأستاذ عبد الله الترابي الصحفي، الأستاذ صابر مدنين الكاتب الوطني السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الرحيم المهيبي أحد مؤسسي مبادرة شباب المغرب. أما في فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى فلسطين وبالتحديد إلى قطاع غزة. هذا القطاع الذي يعيش واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. سنتوقف عند إعلان مجلس السلام عن خطة لإعادة الإعمار تصل أو يعني وضع لها أكثر من 2 مليار دولار، ولكن هذه الخطة تبقى مجمدة دون تنفيذ حتى الآن. سينضم إلينا فتحي الصباح الصحفي من غزة للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب تطرح أسئلة كثيرة، ربما من أبرزها: هل يستطيع مجلس النواب الجديد ترجمة المطالب الاجتماعية إلى قرارات تمس حياة المواطنين؟ وأين يقف الشباب من هذه الانتخابات؟ هل وجدوا في صناديق الاقتراع طريقا للتغيير أم ظلت المسافة واسعة بين مطالبهم وبين العمل الحزبي؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ عبد الله الترابي الصحفي، ينضم إلينا من المغرب. نرحب بك أستاذ عبد الله.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: أهلا بك أستاذ عبد الله الترابي. يعني مع مشاركة بلغت 38%، وهي مشاركة تحسب أنها مشاركة منخفضة للناخبين، إلى أي حد يستطيع الفائزون القول إن النتائج تمنحهم تفويضا لمعالجة المطالب الاجتماعية؟
2: لا، أول شيء بأن كما قلت بأن نسبة مشاركة فهي نسبة محتشمة، يعني بأن ثاني أسوأ نسبة مشاركة منذ 2007. يعني 2007 كانت 37%، 2026 كانت 38%. بطبيعة الحال بأنه كما قلت بأنه تطرح مشكلة، تطرح مشكلة المشاركة السياسية في المغرب، تطرح مشكلة مع عدم تفاعل المواطنين مع العملية الانتخابية، وأيضا على قدرة إقناع الأحزاب السياسية للمواطن المغربي للمشاركة في العملية الانتخابية. هي بطبيعة الحال بأنه هذه الأرقام يعني منذ سنوات هناك تراجع كبير لنسبة المشاركة في المغرب. يعني 2021 نظرا بأنه كان تم إدماج 3 انتخابات، يعني انتخابات محلية وانتخابات تشريعية معا في نفس الوقت، أعطتنا نسبة مشاركة كانت ربما مرتفعة. هناك أول شيء هناك بأنه نسبة عزوف كبيرة في المدن، يعني نعرف أن في المدن الكبرى هناك نسبة عزوف كبيرة، يعني أحيانا نسبة المشاركة تصل إلى فقط 22-23%. مثلا بمدينة الدار البيضاء المشاركة تكون أكثر في العالم القروي في المدن الصغرى أكثر منها في المدن الكبرى. ثاني شيء وربما بأن الشباب عندما نعود إلى المسجلين في اللوائح الانتخابية ما يسمى جينيراسيون زد، يعني بأنه الشباب ما بين 18-24 سنة لا يشكلون سوى 4% من المقيدين أو المسجلين باللوائح الانتخابية. هذا يطرح أيضا مشكلة على قدرة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، يعني بأنه هذه نسبة المشاركة في الانتخابات يعني فعلا تطرح مشكلة عطب يعني في الحياة السياسية المغربية.
0: طيب، يعني طرحت العديد من النقاط أستاذ عبد الله الترابي. يعني أولا تراجع التصويت، ثانيا أيضا التفاوت بين المنتخبين في المدن والقرى. فلنتوقف عند هاتين النقطتين، ما الذي يفسر ذلك؟ ما أسباب ذلك؟ لأننا سنتحدث عن الشباب لاحقا.
2: هو بأن سؤال مهم جدا. هناك عدة أسباب. أول شيء بأنه بالنسبة للعالم القروي وبالنسبة للمدن الصغرى الناس تصوت من أجل ما نسميه في المغرب بالأعيان، يعني أشخاص ذوي حظوة عندهم مكانة اعتبارية في المجتمع، يعني ما يقدروا يكون أغنياء، رجال أعمال، فلاحين كبار إلى آخره. فبالتالي التصويت يتم ليس عبر قناعات إيديولوجية، عبر أفكار، أو بأنه الناس ينتمون إلى فكر معين، فكر إسلامي أو اشتراكي أو ليبرالي إلى آخره. الناس تصوت من أجل إسداء خدمات مباشرة، يعني هؤلاء الأعيان تكون عندهم شبكة من الزبونية داخل المجتمع، ليس بمفهوم السلبي، يعني إسداء خدمات يومية. مثلا من يريد مثلا أن يدخل ابنه إلى المدرسة، من يريد مثلا أن يساعد مثلا في خدمة في الإدارة إلى آخره. فالناس تصوت بشكل مكثف. وأيضا هناك اعتبارات، تعرفون أيضا بأن المجتمع المغربي فيه يعني حتى العشيرة والقبيلة إلى آخره، كما هو الحال في مجموعة من الدول العربية. تصوت أيضا مثلا من أجل تعبيرات اجتماعية قبلية، مثلا في داخل أكبر نسبة مشاركة في المغرب فهي في الصحراء، يعني في الصحراء. الصحراء تكسب نسبة مشاركة إلى 80%، لأن الناس تصوت بمنطق القبيلة، بمنطق العشيرة، بمنطق ابن القبيلة إلى آخره. أما في المدن فالتصويت فردي بشكل كبير، يعني الناس تصوت أكثر من أجل حزب معين، من أجل إيديولوجيا. وهو ما سنلاحظ مثلا بأنه ربما نعود إلى هذا فيما بعد، بأن الحزب الإسلامي، حزب عدالة والتنمية، استطاع تسجيل أغلبية أصواته ومقاعده يعني الآن حاليا في المدن الكبرى. وكذلك بالنسبة لليسار.
0: كيف تنظر إلى هذه التوليفة الجديدة يعني في البرلمان المغربي؟

0: يعني ضعف الثقة بالحياة السياسية في ظل أيضا سيطرة الأحزاب المرتبطة بالحكومة على البرلمان والحياة السياسية، كيف يمكن تحريك كل هذه الملفات؟
1: ممكن جدا، أنا أقول لك كيف. أول شيء بأنه من بين الأمور التي أعطتنا، وهذا كانت الانتخابات بأن بالنسبة لي وقلتها في البداية بأنها مشوقة ونتائجها مهمة جدا. أول شيء بأن ستكون هناك معارضة قوية جدا داخل البرلمان، هناك معارضة قوية جدا، يعني منذ الآن بدأت في إفرازات تقع. هناك حزب العدالة والتنمية الذي سيكون في المعارضة، وقد رأينا بأنه في المدة السابقة في الولاية السابقة يعني ب 13 برلماني استطاع بأن يزعج بشكل كبير الحكومة. الآن ستكون هناك هذه المعارضة، حزب العدالة والتنمية انتقل من 13 برلماني إلى 54 برلماني. هناك أيضا اليسار الموحد الذي صعد إلى البرلمان بمجموعة من أصوات، يعني بأنه ستكون هناك معارضة ربما ستكون شرسة جدا، وهذا هو يعني جميع المحللين في المغرب الآن يتحدثون.
0: أريد أن أعود إلى الأستاذ صابر مدنين. أستاذ صابر مدنين، يعني المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى وجود ما يقترب من 3 ملايين شاب وشابة بين 15 عاما و 29 عاما خارج العمل والتعليم والتكوين. يعني هذا رقم مقلق للغاية، كيف تنظرون إليه؟ وما أولويات البرلمان والحكومة للتعامل مع هذه الأرقام؟
2: أرجع لما قلته سابقا وأكمل. مؤشر الرقم أخي، الرقم مفجع رقم المشاركين، هذا يستدعي أن الآن ينبغي على النظام السياسي المغربي أن يفتح حوارا وطنيا. لا ينبغي أن يتعامل مع هذه الإشكالات العميقة والبنيوية. رقم 3 مليون شاب مغربي لا يدرس ولا يعمل، هذه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. فبالتالي لا يمكن أن التعاطي معها والتعامل معها بمنطق تقني وباستجابات جزئية سطحية لمطالبه، يعني هي ليست مطالب زعما إعجازية، لكن هذا لا يمكن. المدخل ينبغي أن نركز على المدخل ليس مدخلا تقنيا، المدخل سياسي. ينبغي أن يفتح النظام السياسي المغربي وأن تفتح القوى الديمقراطية الحقيقية في المغرب حوارا.
0: صابر مدنين،
2: لو سمحت لي، التي أفرجت كل هذه الأزمات الاقتصادية
0: والاجتماعية. يعني الأحزاب لم تتوقف يعني عن دعوة الشباب بالانضمام إليها، ولكن لا يوجد هناك ثقة، لا يوجد هناك تجاوب. بكل صراحة، هل تتحمل الأحزاب وحدها مسؤولية انعدام هذه الثقة، انعدام هذه المسافة، أم ربما أن المشكلة أعمق من ذلك بكثير، بمنظومة كاملة ربما؟
2: الذي يلصق التهمة كاملة ويحمل المسؤولية كامل الأحزاب هذا غير منصف. يعني بالنظر لتاريخ الأحزاب في المغرب نجد أنه الدولة تتحمل مسؤولية هذا الباب، ياك من خلال تفريخها وإفرازها وإنتاجها لعدد كبير من الأحزاب الإدارية، هي التي أسستها وهي التي كانت تعين أمناء العامين، وهي التي مع الأسف يعني من مع الحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الوطني قوة الشعبية والكتلة، وانت يعني تاريخ الحزبي المغربي وتاريخ السياسي واضح ويعني وموثق ومكتوب، كان دائما تسعى الدولة إلى إضعاف هذه الأحزاب حتى يعني تستطيع توظيفها وتستطيع أن تحقق هذه التوازنات، حتى لا يطغى طرف على طرف، وحتى يبقى النظام محصن ومحمي ولا أحد يسائله في جوهره وفي جوهر السلطة المطلقة التي يمتلكها. فبالتالي نعم، الأحزاب تتحمل مسؤوليتها في التأطير، تتحمل مسؤوليتها أنها اختارت أن تتنازل عن كل شيء لصالح السلطة، اختارت أن يعني تسير في اتجاه الاستفادة من الريع، الاستفادة من يعني من الفتات، واختارت أن تتحول ليس إلى أحزاب سياسية حقيقية، إلى أحزاب انتخابية نراها فقط في الانتخابات، والجواب الشعبي كان واضح. تخيل معي أن أكثر من 27 حزب أو 27 حزب

0: حازوا ما يقرب 4,900,000 صوت.
1: نعم.
0: هذا إن شوف إن حدثنا يعني هذا إن سلمنا بأن هذا الرقم يعني وإلا راه يعني أعداد هائلة من من من الشعب المغربي يعني كان صويتهم ليس صويتا يعني يعني منطلق من إرادتهم الشخصية. والرقم المهوي الذي قدمته الداخلية الذي يتحدث على أكثر من 60% من الأصوات جاءت من القرية هذا ليس إهانة للمناطق القرية عفوا لا هذا هذا يؤكد يعني هذا الحجم الابتزاز والضغط الذي يقوم به الأعيان من أجل من أجل يعني ربح تلك المقاعد. فبالتالي نعم الأحزاب تحولت إلى دكاكين سياسية إلى دكاكين انتخابية بين قوسين وإلى مؤسسات فارغة من أي مضمون سياسي وهذا يظهر في البرامج الانتخابية. تحدث الأستاذ عمر نعم يمكن بحزبين أو ثلاث أحزاب التي يمكن أن نصف برامجها على أنها برامج فعلا ممكن أن نطلق عليها برامج انتخابية يعني عندها كين نفس تصور مجتمعي لمجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن ما تبقى من الأحزاب يعني. فبالتالي من يتحمل المسؤولية الكبيرة في في في إضعاف المنظومة الحزبية وفي إضعاف المشهد الحزبي هو الدولة بطبيعة الحال.
1: أعود إلى الأستاذ عمر أربيب. أستاذ عمر أربيب ما الذي ينبغي أن يتغير أيضا في تعامل السلطات مع الاحتجاج والمطالبة بالحقوق؟
2: لدي ملاحظة مهمة وهي حول البرلمان.
1: سريعا
2: أقول أن البرلمان أنه يمكن أن يساهم في نوع من التغيير. هذا لا يمكن. الذي يقود التغيير دائما هو الجهاز التنفيذي وهو الأحزاب السياسية والأطراف المشكلة العملية السياسية. بل أكثر من هذا يمكن نقول بأن البرلمان المغربي هو معيق ومعيق للتطور. أولا هناك ما يسمى بتغول تشريعي. لأول مرة كنشوفوا بأنه واحد العديد من مشاريع القوانين تم سحبها كالإطراء أغراء المشروع، القانون الجنائي الذي يعد ثاني قانون من بعد الدستور تم سحبه ولم يتم إعادته إلى البرلمان للمناقشة، فرض قوانين خارج المنهجية الديمقراطية التي يتحدث عنها الدستور نفسه وما يسمى بالمنهجية التشاركية، ولنا أمثلة في ذلك قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، القانون المنظم لمهنة المحاماة للمحامين لما يقرب الآن من 4 أشهر هما في حالة توقف شامل وهناك شل للعدالة ولمصالح المواطنين والمواطنات أمام تعنت بطبيعة حاجة البرلمان نفسه اللي للأسف يمكن نقول بأنه ساهم في هذا المجزرة الحقوقية والتغول القانوني. إذن هذا أنه ثانيا البرلمان لا يقوم بدوره الرقابي الحقيقي. شفنا كيفاش أنه تملص في آخر لحظات ومرات متعددة على الأقل من ملتمس الرقابة الذي كان يمكن أن يكون من تشكيل لجان ديال طقس الحقائق وحد العديد من الملفات. إذن ما كيقومش بدوره. هو نقدر نقوله بأنه برلمان ديال الموالاة وليس برلمانا بالتشريع الحقيقي وللمراقبة.
1: طيب
2: المسألة الثانية نعود للسؤال ديالكم أنا
1: سريعا
2: نعود للسؤال ديالكم ما كنشوفش بأن هناك لأن الدولة عندها منطقة ديال التوازنات ما يسمى بتوازنات الماكرو اقتصادية وعندها ما يسمى بملفات ما يسمى بالملفات الكبرى هي اللي غتشتغل عليها لحد الساعة هي ديال تهيئ المونديال. نعطيك واحد الرقم فقط هناك ميزانية ديال 210 ديال المليار ديال الدرهم غادا تصرف وتعليها تل المشرف عليها والآمر بالصرف فيها اللي هو الوزير المكلف المالية فوزي رقجع في نهاية الولاية السابقة. بالتالي ستخصص المجال الترابي لا شأن للبرلمان فيها ولا للأحزاب ولا للحكومة هي ستكون موضوعة تحت التصرف هذا الوزير هذا بطبيعة الحال نشوف ما عرفنا شنو غيكون في المرحلة الجاية. ثم أنه السلطة ديال العمال والسلطة ديال العمال والولاة يعني أن المنتخبين ليس لهم دور في هذا المبلغ الكبير والضخم جدا. إذن هو خارج الإرادة ديال الحكم. إذن أنا كنقول بأنه أتوقع باش ما نكونش لا أريد أن أرسم صورة قاتمة ولكن أتوقع أن يكون هناك نوع من الاستمرارية في السياسات العمومية، نوع من نفس الإشكالات والتخبط نفس الإشكالات، لأن لماذا؟ لأن المقاربة التقنية لن تحل أي مشكل.
1: طيب.
2: والمقاربة في غياب مقاربة سياسية حقيقية في نقاش كما سبقني الزميل ديالي الأستاذ أنه ما كانش هناك نقاش عمومي حقيقي
1: واضح
2: حول تقييم السياسة العمومية.
1: نعم لو سمحت لي يداهمنا الوقت، أريد أن أعود أخيرا إلى الأستاذ عبد الله الترابي الصحفي. أستاذ عبد الله الترابي، ما هي الأولويات التي على البرلمان المغربي التعامل معها الآن برأيك؟
3: هناك عدة أولويات. فهناك أولوية سياسية، بأن شاهدنا بأنه البرلمان السابق صراحة بأنه كان تجربة برلمانية ضعيفة وضعيفة جدا، لأن الأغلبية الحكومية عندك لم يكن لديها نفس سياسي، لم يكن لديها خطاب سياسي. فبالتالي هناك أول شيء ربما هو عودة خطاب سياسي قوي داخل البرلمان لكي يجد فيه المغاربة أنفسهم ولكي يكونوا ممثلين حقيقيين للمغاربة. ثاني شيء هو بأنه الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان بطبيعة الحال هو دور تشريعي، ولكن هناك أيضا دور رقابي. نرى بأنه في الحكم في المدة السابقة كان هناك ضعف في هذا العمل الرقابي، يعني بأنه كانت هناك مجموعة من الأمور لم تتم نظرا بأنه كانت هناك أغلبية كاسحة ومهيمنة داخل البرلمان. أظن بأنه يجب أن يكون هناك دور رقابي أكثر. والدور التاسع بطبيعة الحال والآن ننتظره هو بأنه ما هي طبيعة التحالفات التي ستكون مشكلة. شكرا. للحكومة السابقة.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الله الترابي. نعم أستاذ عبد الله الترابي الصحفي، شكرا جزيلا لك. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، والأستاذ صابر مدنين الكاتب الوطني السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وبهذا مستمعينا تكون هذه الفقرة قد وصلت إلى نهايتها. استراحة موسيقية قصيرة تأخذنا إلى فقرة مجتمعات.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن. أخدا نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى قطاع غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: كشف مجلس السلام المدعوم من إدارة دونالد ترامب، كشف عن خطة جديدة للتعافي في قطاع غزة، وعن تخصيص نحو 2,450,000,000 دولار لمرحلة أولى تمتد 6 أشهر، تشمل إزالة الركام، تأمين مساكن مؤقتة، إصلاح المستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية. لكن تنفيذ الخطة لا يزال مرتبطاً بشروط سياسية وأمنية توصف بالمعقدة، فيما يعيش 100,000 من سكان القطاع وسط دمار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فتحي صباح، الصحفي والكاتب من غزة. نرحب بك أستاذ فتحي.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ طارق وضيوفك الكرام والمستمعين الكرام.
0: أهلا بك أستاذ فتحي صباح. كيف يتفاعل أهل قطاع غزة مع هذا الإعلان عن مجلس السلام؟
2: تفاعلوا بالأمل الممزوج بالحذر وعدم اليقين والشك، لأن الوعود كثيرة ولكن لا شيء منها ينفذ على أرض الواقع حتى الآن. هناك عدة ملاحظات تطرحها الناس. أولا، خطة ترامب أو وقف إطلاق النار أصبح يعني بعد أيام قليلة سيكون قد مر عام كامل. تشكيل اللجنة الإدارية التكنوقراط لديها 9 أشهر أو 10 أشهر حتى الآن، ولم تدخل غزة ولم تقوم بأي أعمال. خطة السلام قاربت على العام ولم يجري أي شيء، وبالتالي شكوك. هناك يسمعون الكثير من الوعود ولكن لا شيء على أرض الواقع يجري حتى الآن. الشيء الآخر، أن مبلغ 2.5 مليار دولار تقريبا هي مبلغ ضئيل قياسا بالتكلفة الإجمالية المقدرة بنحو 71 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وبالتالي هذه الخطة، خطة التعافي، صحيح أنها خطة التعافي وليس إعادة إعمار، ليست خطة شاملة ولا كاملة، ومع ذلك هي ستقدم حلول جزئية بسيطة جدا ل 66 مشروعا أو فرعا من فروع التي من الفروع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.
0: أستاذ فتحي، نعم لو سمحت لي أستاذ فتحي صباح، يعني البعض يقول يعني الأمر الأهم ربما بدء هذه الخطة، ولكن يعني الإعلان لا يذكر شيئا عن برنامج يبدأ في موعد معين، بل ربط يعني بدء التعافي مع الشروط السياسية والأمنية. يعني ما هي هذه الشروط، وهل هي قابلة للتحقيق أصلا؟
2: نعم، مجلس السلام قال أن هناك شرطين، ولكن أعتقد أن هناك أكثر من شرطين. الشرطين اللذين طرحهما مجلس السلام هما توفر المال اللازم لتنفيذ هذه الخطة. المسألة الأخرى هي الدخول إلى قطاع غزة، بمعنى دخول قوة السلام الدولية ودخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. ولكن هناك شروط أخرى، من بينها ما تضعه إسرائيل ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهي نزع سلاح حماس وقطاع غزة وسلاح قطاع غزة، تنفيذ بنود خطة ترامب.
0: وهنا السؤال لو سمحت لي أستاذ فتحي الصباح، عندما يتحدث مجلس السلام عن شروط سياسية وأمنية يصفها بالمعقدة، هل هذه الشروط هل هي الشروط الإسرائيلية أم هي شروط الخاصة، أم يعني هناك حالة من عدم الفهم حقيقة؟
2: أعتقد أنها في معظمها شروط إسرائيلية، لأنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مرارا وتكرارا أنه لن يتم إعادة إعمار أي شيء، ولن يدخل حتى لو كيس أسمنت واحد إلى قطاع غزة من دون نزع سلاح حركة حماس، وهو شرط معقد. الحركة أبدت استعدادا لنزع السلاح، وهناك مهل زمنية لمدة 6 أشهر، يعني وهي تقريبا نفس المدة التي لمدة فترة التعافي، ولكن لا شيء يحدث حتى الآن على أرض الواقع. لم يتم نزع أي سلاح، لم يتم دخول أي شيء، لم تدخل اللجنة الوطنية التي تشرف على عملية التعافي. من سينفذ هذه الخطة؟ الذي سينفذها مجلس السلام من خلال قوة السلام الدولية والمندوب السامي ملادينوف، ومن خلال اللجنة الوطنية، لجنة التكنوقراط، وهذه اللجنة مقيمة في القاهرة حتى الآن ولم تدخل، وليس هناك أي أمل بدخولها، وليس هناك أي موعد محدد للدخولها أو بدء العملية، وبالتالي من هنا تأتي الشكوك وعدم اليقين لدى الناس في قطاع غزة وهم متشككون. وأنا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى عدة شهور إضافية، لن تبدأ غدا أو بعد غدا أو الشهر.
0: فتحي صباح، يعني أشرت إلى قبول حركة حماس بفكرة نزع السلاح، ولكن هل هناك آلية لنزع السلاح؟ هل يتم مناقشة هذا الموضوع؟ هل هناك برنامج معين؟ أم أيضا كلها تصريحات في تصريحات؟
2: كلها تصريحات في تصريحات، وكلها في علم الغيب. لم تنشر أي خطة لنزع السلاح، ولا تعرف أي آلية لعملية نزع السلاح، والمسألة ليست محددة في نزع السلاح فقط، بل هناك تدمير الأنفاق، وهناك عدم تهريب الأسلحة أو المتفجرات، وهناك عدم صناعة أي صواريخ أو متفجرات. ويعني المسألة يعني يقال رمزيا أنه نزع السلاح، ولكن المطلب الإسرائيلي ومطلب حتى خطة ترامب والسلام الدولي هي تتناول كل ما له علاقة بالعمل المسلح والمقاومة غزة، وليس فقط نزع البنادق أو السلاح الموجود في أيدي رجال الشرطة والأمن.
0: نعم أستاذ فتحي صباح، باختصار شديد، كيف ينظر الناس في غزة إلى الخطط التي تصاغ خارج القطاع؟ هل يشعرون بأن صوتهم حاضر فعلا في تحديد الأولويات أم لا؟
2: بالطبع لا، لا أحد، لم يستشر أحد الناس على فكرة، يعني حتى النخب لم يتم استشارتها. يعني أنا أستمع باستمرار كصحفي وكمواطن فلسطيني إلى النخب التي تعمل في المجتمع المدني، النخب السياسية، الأحزاب، الفصائل، لم يستشرهم أحد في ذلك. كل ما تحدث هو من قبل مجلس السلام الذي يضم شخصيات دولية، وعلى لجنة نقاط أن تقول سمعا وطاعة، وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يقول سمعا وطاعة دون أي استشارة أو دون أحدهم. نسمع الكثير عن مثلا مدينة إنسانية في مدينة رفح المدمرة، لم يستشر أحد الناس، لم يستشر أحد أصحاب المنازل، لم يستشر أحد الناس الذين سيرحلون إلى هذه المدينة، وكيف ستكون المباني. هنا لدينا طابع مختلف ربما عن الطابع الغربي أو طابع الدول الأخرى. نحن لا نحبذ العيش في أبراج شاهقة أو ناطحات سحاب، الناس يفضلون منازلهم الخاصة، الناس لديهم طريقة في البناء، وهي مرتبطة بالثقافة العمرانية والثقافة الفلسطينية والعربية والإسلامية
0: وبهوية المنطقة. نعم،
2: ولا أحد يسأل الناس كيف تريدون أن يكون ما تكون منازلكم، ما هي الأشياء التي نركز
0: لو
2: عليها.
0: سمحت لي أستاذ فتحي، في أقل من دقيقة ونحن على أبواب الشتاء الآن، ما هي الأولويات لدى الناس في غزة؟
2: الأولويات أولويتان، الأولوية الأولى هي إدخال عشرات أو ربما مئات آلاف الخيام بدل تلك المهترئة التي أصبح لديها الآن 3 سنوات تعمل تحت ظروف الشتاء والصيف الحار، وزيادة الدعم الغذائي والمالي للناس، لأن الكميات المساعدات التي تدخل ضئيلة جدا، لا يدخل أكثر من 60 شاحنة يوميا، وهي كمية لا تكفي الناس، ولا يدخل خيام أو شوادر، خصوصا وأن الشتاء أعطانا إنذارا قبل نحو أسبوع أو 10 أيام بأن هطلت الأمطار في قطاع غزة بغزارة، وهذا مؤشر على أن وكما تقول دائرة الأرصاد الجوية لدينا شهر أكتوبر ستزيد فيه كمية الأمطار بنسبة 300% عن المعدل المعتاد، وهذا إنذار خطير جدا وضوء أحمر شديد.
0: شكرا جزيلا أستاذ فتحي الصباح الصحفي من قطاع غزة. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته.

0: والأيام سميرة إبراهيم.
1: هوا الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوا الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوا الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوا الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
2: النشرة العلمية إلي أيوب.
3: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
2: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
4: الثانية عشرة صباحاً بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
4: وفي عناوين النشرة: دوي انفجارات قوية في الرياض، ودبلوماسيون وتلاميذ يحتمون في أماكنهم بعد الانفجارات. واشنطن تجهز لضربات واسعة ضد إيران بانتظار قرار الرئيس ترامب. ارتفاع حصيلة الضربة الروسية على حافلة شرق أوكرانيا إلى 30 قتيلة. حركة حماس وفتح وفصائل أخرى فلسطينية تتفق في القاهرة على ضرورة عقد حوار وطني شامل. وهنا في فرنسا طلاب مدارس ثانوية يدعون إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء على وقع تظاهرات طلابية حاشدة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعنا الكرام، وأستهل النشرة من الرياض، حيث سمع صحفي فرانس بريس دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية في وقت يصعد فيه الحوثيون أنصار الله من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها. يأتي ذلك غدا إعلان الرياض مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد يوم في الرياض يوم الثلاثاء والأربعاء. حول الصراع الإيراني الأمريكي حول مضيق هرمز، أكد مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون أصدر قبل عدة أيام تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لاستئناف الحرب ضد إيران. والتفاصيل معك مونيا بالعافية.
5: وسائل إعلام أمريكية منها موقع أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الحرب الأمريكية أعطت القيادة المركزية تعليمات لاستكمال الاستعدادات اللازمة لاستئناف حرب واسعة ضد إيران. ووفق تلك المصادر صدرت التعليمات قبل أيام، فيما لا يزال موعد بدء الضربات غير معروف في انتظار قرار نهائي من الرئيس دونالد ترامب. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب، معتبرا أن واشنطن تتمتع بموقف قوي في ظل سيطرتها على مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران، مع توقعها أن يشمل استئناف العمليات القتالية الواسعة في حال حدوثه قصفا مكثفا لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية. وذكرت مصادر أمريكية وإسرائيلية للموقع أن التحرك العسكري قد يحدث قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعد أسبوع منها، أي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المرتقب الشهر المقبل، بما قد يؤثر في المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط مع بدء التصعيد.
4: شكرا لك مونيا بالعافية على كل هذه المعطيات. وبالفعل ارتفعت أسعار النفط الخام صباح اليوم بأكثر من 3% بعد تقرير الذي أفاد بأن البيت الأبيض يدرس تنفيذ ضربات جديدة على إيران. تخيم أجواء التوتر السياسي في إسرائيل مع إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 قبيل الانتخابات التشريعية، فيما تتصاعد في المقابل الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة، كذلك الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد لقاء لقاءات وصفها بالإيجابية مع حركتي حماس وفتح والجهاد الإسلامي دون التوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن استراتيجية وطنية موحدة. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربة الروسية على حافلتين اليوم في قرب الجبهة في شرق أوكرانيا إلى أكثر من 30 قتيلا على ما أفادت السلطات المحلية. وفي السياق ثارت تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الفرنسي M351 وجهت من خلاله رسالة مدوية وواضحة أثارت ردود فعل سلبية في موسكو، اعتبرت أن ذلك هو مشروع عسكرة أوروبا لمواجهة روسيا لن تؤدي لنتائج إيجابية. وهنا في فرنسا دائما دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورني الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك الطلاب عشية تظاهرات جديدة. منى دويبية والتفاصيل.
6: دخل الحراك الطلابي في فرنسا مرحلة سياسية حساسة، الاحتجاجات اتسعت إلى الجامعات وانضمت إليه نقابة التعليم. في المقابل اتهمت الحكومة المعارضة باستغلال الحراك وتأجيج الاحتجاجات، وتقول التنظيمات الطلابية إن لديها 10 مطالب عاجلة وتريد إجراءات ملموسة لوعود مؤجلة. الملف أصبح أكثر حساسية مع ملف تعامل الشرطة مع المتظاهرين. لوغون نونيز وزير الداخلية أكد إصابة 215 طالبا و89 من في التعليم و761 شرطيا ودراكيا منذ بداية الحراك. كما فتحت هيئة الرقابة على الشرطة 18 تحقيقا بشأن تدخلات أمنية، وتم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال هذه الاحتجاجات بعد حادثة قطع يد مراهق أصيب بها. في المسار السياسي حاول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو تهدئة الشارع معلنا فتح 5 مسارات للحوار ووعد بقرارات أولى في نهاية أكتوبر. لكن
4: شكرا لك منى دويبي على كل هذه التفاصيل في الملف الفرنسي والمظاهرات الحاشدة للطلاب. إلى اللقاء، تحية، اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: مراسي ميشا خليل.

0: ويليام شكسبير المسرحي البريطاني وصف الموسيقى على أنها طعام الحب. جميلة هذه الكلمات التي أفتتح بها هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي الخاصة بالدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي تقام سنوياً في المدينة الثقافية في تونس العاصمة. رحلتنا تبدأ مع منذر فلاح المدير الفني لهذه الدورة ورئيس لجنة التنظيم، وهو موسيقي وموزع ومنتج ويعرف جيداً الصناعة الموسيقية التونسية. يترأس هذه الدورة بأفكار جديدة مبتكرة، منها عروض الشارع والخروج من المركز إلى الأطراف ودعم الشباب التونسي الموسيقي الصاعد. نبدأ معه بالعروض التي وصل عددها إلى 26، تعرض طبعاً خلال أيام المهرجان، لكن الملفات التي قدمت إلى لجنة الاختيار كانت أكثر من ذلك بكثير. تحياتي لكم.
1: الملفات كانت 378 ملف، ولاحظنا اللي من 2021 كل عام ينزيد الرقم هذا، كانوا من برشا بلدان، واللي كان مفاجئ اللي ما كناش نتوقعوا باش يجيونا ملفات من مثلا أستراليا، أرجنتين، الصين، اليابان. هذوما بلدان ما كانوش في السيبل نتاع الكوميونيكيشن نتاعنا، معناتها
0: يعني ما كانوا من الأشخاص اللي أنتم مستهدفينهم.
1: كنا مستهدفين من الأول معناتها العالم العربي، أفريقيا، وبحر المتوسط، ولكن الكونداتور كانوا معناتها الملفات مترشحة كانوا من برشا بلدان. عملنا لجنة انتقاء فيها أربع مهنيين تونسيين، والاختيار تاعهم أنهم يكونوا تونسيين خاطر يعرفوا المهرجان مليح. يعني في سامي بن سعيد كان مدير مهرجان، محمد بن سعيد كان مدير إنتاج في المهرجان، هادي الفهم كان من أول أعضاء اللجنات الأولى من أيام قرطاج الموسيقية، وسيمة صمود كانت خدمت في أول وثاني دورة من أيام قرطاج الموسيقية، يعرفوا المهرجان مليح. في الأعوام الفارطة الحقيقة كنا جوست نشوفوا الملفات ونعملوا هكا حديث حول الملفات ونختاروا الملفات، ولكن السنة قلنا بالكم هذي الكبير تاع الملفات لازم نعملوا معايير اختيار. من الأول كنا مع رئيس اللجنة عملنا معايير متاع إليجيبيليتي، يعني هل هذا المشروع يخضع أولاً للمهرجان وإلا لا. وفي المعايير هذي كنا هكا من الأول صعاب شوية باش ينقص العدد متاع الملفات، كنا مشينا في معايير هكا بعاد شوية كيما استعمال الذكاء الاصطناعي، كيما المشاركات السابقة في جي ام سي. يعني كان هو كان شارك في العام اللي فارت ولا اللي قبله في جي ام سي، هو مازال في طور هكا تنفيذ المشروع اللي كان قدمه، ما ينجمش يكون قدم مشروع آخر مختلف. وبالعكس كان هو كان مشارك في العشر سنوات الأخيرة والمشروع اللي كان قدمه صار، وهو عنده هكا نية أنه يعمل مشروع أفضل. احنا من دورنا كمنصة للفن الناشئ أنا نعطيه فرصة ثانية أنه يقدم المشروع متاعه ونقدمه للمهنيين ونوريه التطور اللي صار. يعني كما مثلا وجدي الرياحي من 2016-2026 ولا معناتها من أحسن البيانيست متاع الجاز في الساحة الأوروبية الكل وفارض نفسه. إحنا عنا التنوع في الأساليب في البلدين المشاركة، نقلنا عنا 26 عرض في الآخر من 15 بلد، وبينت هكا فما أيامات بالنمط، يعني فما نهار اللي هو بوب، يوم الأحد كان واضح بوب وإلكترو وموسيقى حديثة معاصرة، يوم الاثنين كان 100% جاز، اليوم باش يكون فما حاجات أكثر ملتزمة، معناتها ستيل واضح أنه ستيل ملتزم، ويوم الخميس والجمعة باش يكونوا فيهم حاجة تشاركهم الكل ستيل المتوسطي. يعني هما أنماط مختلفة ولكن يجمعهم طابع المتوسطي اللي هو كان رمز الدورة. معناتها أنا كي قدمت ترشح تاعي قلت أيام قرطاج موسيقية في المتوسط.
0: يعني كمان الموسيقى المتوسطية هي في صلب اهتماماتك، أنت موسيقي وموزع ومنتج، أنت مؤسس منصة خدمات حجز للفرق والفنانين المحترفين اسمها جيك بوك، وأنت مؤسس مشارك أيضا في شركة إنتاج سمعية بصرية وموسيقية في تونس اسمها وايلد تيونز، وأنت كنت مدير الإنتاج في جي أم سي هي أيام قرطاج الموسيقية في عام 2023، وكنت تعمل على هذا المشروع. بالنسبة لك كونك كنت من الفريق العامل في الدي ام سي، وحاليا انت المدير الفني ورئيس التنظيم في هذا المهرجان. يعني انت تعلمت من الداخل نقاط الضعف ونقاط القوة وتستثمرها الان.
1: هو انا في الحاجة هذه مش احكي لك سر. انا كنت محظوظ من شيرة، ومن شيرة اخرى كنت هكا نقول ما خديتش وقتي في الحاجة هذه، خاطر ما خدمتش في مهرجانات انا قبل ايام قرطاج الموسيقيه. واول مره خدمت في مهرجان كان ايام قرطاج الموسيقيه في وظيفه مهمه اللي هي مدير الانتاج، وهوني نشكر برشا درصاف الحمداني اللي هي كي قالوا لها منظر يخدم في الانتاج وكل، عطاتني ثقتها طول. معناتها درصاف راهي ما تعرفنيش قبل المهرجان، ما تعرفش خدمتي، جات قالت لي نعملوا هكا مقابله نحكيوا فيها شويه. حكينا شويه، قالت لي انا نعطيك ثقتي كل ونعطيك كارت بلانش وتعمل معايا اللي تحب في المهرجان. وكانت عطتني هكا برشا مساحه نتاع اختيار، وذاك كان اول مهرجان عندي. برشا راهو يصخابوا اللي منظر عمل مهرجانات قبل وعنده خبره قبل ولا قرا معناتها صناعات موسيقيه، اللي انا قريت حاجه اخرى جمله، وذيك كانت اول تجربه. والحقيقه غادي اللي وظفته هو اني كنت نشارك برشا في جي ام سي قبل، معناتها كنت متفرج وموسيقي حاضر برشا في الجي ام سي، وحطيت روحي في بلاصه المتفرج وفي بلاصه الموسيقي
0: في مكان، يعني
1: فوالا في مكانه كيفاش هو يحب يعيش الجي ام سي. تقابلت مع برشا عباد خدموا في جي ام سي، درصاف، محمد بن سعيد، سيم بن سعيد، عماد عليبي، حكينا على العالم تو شنو قاعد يصير فيه، اللي هو كلهم سالونات مهنيه. دونك عملنا حاجه مختلطه بين الزوز، معناتها فما السالون المهني يمشي في الصباح، وفما العروض الكبرى للجمهور اللي تصير في الليل. والفورما هذا معناتها مشي بالقدا في 2023 مع درصاف، وعودته هي مره اخرى، وتوكلت انا المشعل قاعد نكمل على نفس الثنيه هذه بالنصائح نتاع درصاف وبالافكار نتاعها. وعماد كيف كيف، وسامي ومحمد كانوا ديما موجودين، بلاصتهم مازلت موجوده في المهرجان. يعني
0: بلاستهم يعني مكانتهم
1: مكانتهم ناخذ راحتي نحكي بالتونسي.
0: لا ولا يهمك، التونسي على كل حال مفهوم. إذا منذر فلاح، يعني فينا نقول أنه أنت تعمل أيضا على بناء منظومة مهنية متكاملة، يعني حول الفنانين وصناعة الموسيقى. يعني بدأت على المستوى الشخصي من خلال دورك كموسيقي وموزع وشغوف بأنماط موسيقية متعددة، ولكن ما هي الصعوبة التي واجهتك كمدير؟ يعني كونك اشتغلت قبل في الانتاج،

0: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
1: سميرة والنبي.
0: وفي عناوين هذه النشرة: التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض، والحوثيون يعتبرون المنشآت النفطية السعودية أهدافاً ويدعون موظفيها إلى إخلائها. تركيا تقول إنها أرسلت قوات لمهاجمة الحوثيين في اليمن في إطار اتفاقية مكة. واشنطن تجهز لضربات واسعة ضد إيران بانتظار قرار الرئيس ترامب. والاتحاد الأوروبي يؤيد تمديد ولاية قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. سمع صحفي وكالة فرانس بريس دوي انفجارات قوية في الرياض بعدما أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي في أحدث هجوم تبنته الحركة على السعودية. يأتي ذلك غدا إعلان السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات الحوثيين على مطار أبها والملك خالد، فيما أدى المعارك الطاحنة بين الحوثيين والقوات الحكومية إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص وفق الأمم المتحدة. وفي الأثناء أعلن التحالف بقيادة السعودية عن اعتراضه وتدميره صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض. وفي خضم تواصل الهجمات الحوثية على السعودية، تتخذ الأطراف الموقعة على اتفاق مكة الرياض أنقرة وإسلام أباد خطوات ملموسة تنقل الاتفاقية من مرحلة الالتزامات المكتوبة إلى الميدان، على غرار تركيا التي قررت إرسال دعم تقني ودفاعي لمساعدة المملكة في محاربة الحوثيين. ليطرح أكثر من تساؤل حول هذه الخطوة، هل ستقتصر فقط على الدعم التقني أم أن تركيا يمكن أن تكون لها ربما بداية في دخول الحرب ضد جماعة أنصار الله الحوثيين حليفي إيران. نستمع للمستشار الإعلامي طه عودة أوغلو والخبير في العلاقات الدولية من أنقرة.
2: مكة الدفاع المشترك ستحالي البرلمان. المشهد حاليا هو تجاوز البيانات السياسية أن هو يضع البعد العسكري والأمني في صلب النقاش، فتح الباب أمام بحث أليات عملية تنسيق وتبادل المعلومات. ممكن أن نقول بأن تركيا حاليا وخطط بعض مصادقة البرلمان هي تتحضر تعزيز دعمها العسكري للمملكة العربية السعودية خلال الأسابيع المقبلة من خلال إرسال مزيد من الأفراد المعدات الدفاعية، ولكن هذه أعتقد هي رسائل إن كان للنظام في إيران أو حتى لميليشيا الحوثي، وخاصة إذا وصلت الرسائل وقرأ المشهد جيدا ممكن أن يكون هناك تخفيف لهذا التصعيد، يعني هناك البعد عن الحل العسكري. ولكن إذا استمرت هناك ميليشيا الحوثي في يعني إغلاق الممرات البحرية أيضا هجمات على المملكة العربية السعودية، أتصور أعتقد الخطوة القادمة ممكن أن تكون هناك مشاركة تركية في هذه الحرب. في البداية ممكن أن نقول بالدرجة الأولى دعم عسكري ودفاع واستخبارات للسعودية.
0: المستشار الإعلامي طه عودة أوغلو والخبير في العلاقات الدولية في أنقرة متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. هاجم مسلحون مركبة تقل عسكريين في محافظة إيرانية تشهد اضطرابات في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة مؤقتة في لبنان اليونيفيل مع قرب انتهاء مهامها أواخر العام الحالي. قتل ما يقل عن 30 شخصا على الأقل جراء ضربة روسية محينة على حافلتين في كبرى المدن القريبة من جبهة المعارك شرق أوكرانيا. من كييف محمد الزاوي.
3: ساعات دامية تعيشها أوكرانيا على وقع هجمات روسية لم تتوقف منذ الليلة الماضية على كييف ومناطق واسعة في البلاد. العشرات بين قتلى وجرحى سقطوا في مدن وبلدات عدة. الحصيلة الأثقل كانت في مدينة كراماتورسك بدونيتسك، أكثر من 33 قتيلا و20 مصابا في استهداف روسي لحافلة نقل، كما تقول الإدارة العسكرية التي أعلنت تعليق حركة النقل العام في مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك بعد هذا الهجوم. دوي انفجارات في كييف وهجمات لمسيرات نفاثة ضربت أحياء عدة في المدينة أوقعت قتيلين على الأقل وعدد من الإصابات بحسب عمدة المدينة في هجوم ما زال مستمرا ودعا المدنيين إلى التزام الملاجئ. سلاح الجو أكد أن الروس استخدموا في الهجوم 142 مسيرة هجومية بينها أكثر من 80 مسيرة نفاثة من طرازات شاهد وقربيرة وغيرها. إلى ذلك دعا الرئيس الأوكراني شركاء بلاده الغربيين إلى اتخاذ خطوات ملموسة عبر حزم دفاعية جديدة لأوكرانيا ردا على هذه الهجمات الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: بدأ طلاب مدارس ثانويات في مختلف أنحاء فرنسا يوما جديدا من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد منذ أيام، وفيما تحاول الحكومة تبني لهجة صالحية. وعد وزير التعليم بتقديم خطة طوارئ بشأن توفير بدلاء للمعلمين. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
1: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أستضيف المحللة النفسية والأستاذة في جامعة دمشق دكتورة رندا رزق الله، لكي نفتح معها ملفا هاما جدا، الفوبيا الاجتماعية، عندما يتحول الخوف من مواجهة الناس إلى سجن نفسي. أنا سأقدم دراسة حديثة تقول أو تكشف عن قفزة قياسية في معدلات الفوبيا الاجتماعية، ونتابع مسابقتنا مع ضيفة الحلقة اليوم دكتورة رندا رزق الله. أول من سيجد الإجابة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا سيفوز بالاستشارة المجانية مع ضيفة الحلقة اليوم. شكرا ريتا على تصوير فيديوهات المسابقة، شكرا على إخراجك لحلقة الصحة المستدامة صوت وصورة، شكرا جودي في قسم التنسيق. وسأبدأ دكتورة رندا رزق الله الحلقة بمقولة كالمعتاد، وسأطلب منك طبعا تعقيبا عليها. إن خوفنا من نظرات الناس ليس قيدا يفرضه الآخرون علينا، بل هو سجن نصنعه بأفكارنا، والتحرر منه يبدأ عندما ندرك أن قيمتنا الحقيقية تنبع من داخلنا لا من أحكامهم. ماذا تقولين أنت؟ تفضلي.
1: تحياتي أولا سونيتا صديقتي الغالية،
0: شكرا.
1: وتحياتي
0: شكرا
1: لكل المستمعين الأعزاء اللي دائما نسألهم. أول شيء طبعا اللي عنده فوبيا بيحكي بهي الطريقة، فوبيا اجتماعية بيحكي بهي الطريقة، بخاف من نظرات العالم وتقييمهم. غالبا التقييم، الخوف من التقييم الآخرين هو اللي بيأذي، هو اللي بيخلي يسلك سلوك ممكن يترجم على أنه طبعا يترجم لأسباب مختلفة، ولكن غالبا يترجم أنه هذا الشخص غير واثق من نفسه، غير واثق بالمعلومات اللي عنده، غير جريء، شخصيته ضعيفة، فيتهم بتهم كثيرة، وهو السبب بيكون الخوف الاجتماعي أو الفوبيا الاجتماعية، سوشيال فوبيا.
0: نعم شكرا. إذا أردنا التعريف بالفوبيا الاجتماعية في بداية الحلقة قبل الانتقال إلى دراسات اليوم، كيف من الممكن أن تعرفي بها من الناحية النفسية؟ بماذا يشعر الشخص؟
1: أولا هي مزيج من الأعراض العاطفية السلوكية الجسدية تظهر على الشخص ويشعر بها الشخص عندما يضطر لمواجهة مواقف اجتماعية أو يكون بين أشخاص مختلفين، حتى ممكن يكونوا أصدقائه أو عائلته نفسها، ولكن بحس بالخوف من الكلام، أنه ينشاف، أنه يتقيم. هو توقع التعرض للتقييم الشديد والسلبي من الآخرين. فعنا أعراض عاطفية انفعالية ونفسية، عنا أعراض جسدية بيشعر فيها الشخص، وعنا أعراض سلوكية يلي هو كيف بيتصرف بناء على اللي بيحس فيه.
0: نعم.
1: فأولا إذا بتحبي بنحكي عن إنه الأعراض النفسية اللي ممكن إنه
0: طبعا سنتكلم يعني بالتفصيل دكتورة رندا عن الموضوع، ولكن الآن سننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة تكشف عن قفزة قياسية في معدلات الفوبيا الاجتماعية.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أظهرت دراسة علمية كبرى وحديثة نشرتها مجلة أبحاث الطب النفسي في شهر حزيران يونيو من عام 2026، وأشرف عليها باحثون من جامعة تورونتو، أن الفوبيا الاجتماعية شهدت قفزة هائلة في معدلات الانتشار، بلغت نسبتها 71% مقارنة بالسنوات الماضية. وأشارت المعطيات إلى أن هذا الاضطراب لم يعد مجرد حالات خجل عابرة، بل تحول إلى أزمة صحية حقيقية تؤثر اليوم على واحد من بين كل 7 بالغين في المجتمع. وقد ركزت أهداف هذه الدراسة على استكشاف الفئات الأكثر عرضة لهذا السجن النفسي، وجاءت النتائج لتبين أن الشباب في الفئة العمرية بين 20 و24 عاما هم الأكثر تأثرا وتضررا، حيث سجلت المؤشرات إصابة نحو 24% منهم، مع ملاحظة ارتفاع نسب الإصابة وتأثيراتها السلوكية لدى النساء مقارنة بالرجال بشكل واضح. وعزى العلماء هذا الارتفاع القياسي إلى عوامل معاصرة فرضها النمط المعيشي الحديث، وفي مقدمتها الاعتماد المفرط على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي التي استبدلت التفاعل البشري الحقيقي بالعزلة الافتراضية، ما جعل التواصل البصري والواقعي المباشر يمثل تهديدا نفسيا كبيرا، فضلا عن الارتباط الوثيق بالتجارب القاسية في مرحلة الطفولة كالنقد اللاذع أو الخلافات الأسرية. وأخيرا تفتح هذه الحقائق الصادمة باب التساؤل حول سبل كسر هذا القيد وكيفية استعادة جودة الحياة والقدرة على الإنتاج من خلال تفكيك الأوهام الإدراكية وطرح الحلول العلاجية والسلوكية للتحرر من سجن المخاوف.
2: الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
0: إذن أعود إليك دكتورة رندا رزق الله. نحن حسب الدراسة سجناء نظرات الآخرين بنسبة 71%، هل هذا صحيح؟
1: نسبة كبيرة يعني.
0: نعم.
1: تعتبر وفعلا هذا الشيء اللي عم نلمسه حاليا مع أطفالنا. أنا بشوف سن المراهقة هو أكثر من أكثر عندهم الخجل الاجتماعي من الأكبر عمرا
0: طبعا، ولكن ربما البالغين في الدراسة يعني بدأت معهم من المراهقة، يعني هذا ما أظن.
1: تمام.
0: صح؟
1: تمام. بلس أنه الخجل الاجتماعي يترافق مع أمراض أخرى كثير، يعني ممكن يكون هو عرض مرافق لأعراض لأمراض واضطراب آخر، يعني يكون مرافق لأعراض أخرى ضمن اضطراب واحد، مثلا الاكتئاب، الباي بولر، عدم الثقة، الخجل، الوسواس القهري. هدول بيترافقوا مع خجل اجتماعي، يعني منلاحظ ببارت معين من حياته في عنا خجل اجتماعي وانزواء وعزلة، يعني هي الإيزوليشن هي اللي بتساعد أكثر على الخوف الاجتماعي، يعني هنا مترافقين إذا بدك الخوف الاجتماعي مع العزلة البعد عن الناس. هلأ أكيد يعني السبب الواضح هو تأثير الإلكترونيات واستخدامها في الحياة، يعني وبالأخص الدراسة من خلال يعني الدراسة في المدرسة من خلال الآيباد والشاشات كلها، والدراسة عن بعد كمان كتير بتأثر عنا، لأنه بمرحلة معينة الأطفال والمراهقين وين بيعتبروا وجودهم أو ثقتهم بنفسهم أو تأثيرهم أو شخصيتهم، وين بيدربوا حالهم على العلاقات الاجتماعية، بيدربوا حالهم بالمدرسة بالعلاقة مع الأساتذة، بالعلاقة مع بعضهم، بأنه يطلع يحكي، بأنه يطلع يعمل presentation، يحس يطلع بعيون رفقاته، يشوف الرياكشن، يتقبل الرياكشن النيجاتيف السلبي والرياكشن الايجابي.
0: نعم.
1: يقيم حاله، يعمل اسسمنت من بعدها. فهذا الشيء اللي بيخليه يطور علاقته مع وجوده ومع شخصيته وقدرته على المواجهه وقدرته على التفاعل الاجتماعي. فكل هدول نحن، وحتى اذا بدك الذكاء الاجتماعي يعني جزء منه هو هذا، ينمو في المدرسة. فلما بده يكون خلف الشاشة كل الوقت وكل الوقت بالبيت، وحتى الامتحانات والدراسة والبرزنتيشن كله بينعمل خلف الشاشة.

0: يعني إزداء خدمات يومية. مثلا من يريد مثلا أن يدخل ابنه إلى المدرسة، من يريد مثلا بأن مثلا أن يساعد مثلا في خدمة في الإدارة إلى آخره. فالناس تصوت بشكل مكثف، وأيضا هناك اعتبارات، تعرفون أيضا بأن المجتمع المغربي فيه يعني حتى العشيرة والقبيلة إلى آخره، كما هو الحال في مجموعة من الدول العربية. تصوت أيضا مثلا من أجل تعبيرات اجتماعية قبلية، مثلا في داخل أكبر نسبة مشاركة في المغرب فهي في الصحراء، يعني في الصحراء، الصحراء تكسب نسبة مشاركة إلى 80%، لأن الناس تصوت بمنطق القبيلة، بمنطق العشيرة، بمنطق ابن القبيلة إلى آخره. أما في المدن فالتصويت فردي بشكل كبير، يعني الناس تصوت أكثر من أجل حزب معين، من أجل إيديولوجيا. وهو ما سنلاحظ مثلا بأنه ربما نعود إلى هذا فيما بعد، بأن الحزب الإسلامي، حزب عدالة والتنمية، استطاع تسجيل أغلبية أصواته ومقاعده يعني الآن حاليا في المدن الكبرى، وكذلك بالنسبة لليسار.
1: كيف تنظر إلى هذه التوليفة الجديدة يعني في البرلمان المغربي؟ ما شكل هذا البرلمان؟ وهل هناك فعلا اختلاف لافت عن الدورات السابقة أستاذ عبد الله الترابي؟
0: هناك اختلاف، يعني بأن رغم بأنه الحملة الانتخابية كانت في ظاهرها مشوقة، ولكن كان هناك تقاطب ما بين حزبين ينتميان إلى الأغلبية الحكومية. حزب أصل المعاصرة الذي جاء أولا، والحزب التجمع الوطني الأحرار الذي كان يشكل الحكومة السابقة. ولكن ما وقع بأنه النتائج، رغم ذلك نتائج انتخابات، فهي بالنسبة لي أجد بأنها مشوقة جدا، وفيها عدة دلالات. أول شيء بأنه مجيء الحزب الثاني في الحكومة السابقة، حزب أصل المعاصرة أولا، ونجد بأن أغلبية أصواته حققها في القرى في العالم القروي. ثاني شيء، هناك رجوع قوي بشكل كبير لحزب العدالة والتنمية، الحزب المرجعية الإسلامية، بعد يعني بأنه كان هناك هزيمة مرة في انتخابات 2021 كان هو الحزب الأول فيما قبل. 2021 فقد 1,000,000 صوت وأتى ثامنا. الآن هناك رجوع قوي لحزب العدالة والتنمية، رجاء رابعا في هذه الانتخابات. ثاني ثالث شيء هو بأنه ربما هو مؤشر بسيط جدا، هو أحزاب ائتلاف اليسار التي رغم بأنها حصلت على 8 مقاعد، ولكن يبقى بأنه بالنسبة لها يعني بأنه انتصار كبير، وبأن هناك تحول في المزاج السياسي المغربي وانتخابي المغربي نحو خصوصا في المدن للتصويت ذوي أحزاب عندها مرجعية نضالية، عندها أطروحة فكرية، وممكن بأنه أن يقع تغيير في السنوات المقبلة أيضا.
1: طيب، نتمنى أن تبقى معنا أستاذ عبد الله الترابي. ينضم إلينا الأستاذ الصابر مدنين، الكاتب الوطني السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. نرحب بك أستاذ صابر.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة، أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق.
1: أهلا بك أستاذ صابر مدنين. يعني قبل أيام قليلة كانت الذكرى الأولى لما يعرف باحتجاجات جيل زد، وكان هناك أيضا وقفة احتجاجية أمام البرلمان. نتذكر 10,000 من الشباب نزلوا إلى الشوارع في المدن والبلدات المغربية، ولكن المفارقة أن مشاركتهم في هذه الانتخابات كانت ضئيلة جدا. يعني نتحدث عن 4% فقط من الناس الذين صوتوا. كيف تنظر إلى ذلك؟ وما الذي يفسر ذلك؟
2: شكرا جزيلا مرة أخرى على الدعوة. هو الأمر واضح، الأمر واضح، هو بالنظر للسياق الذي تجري فيه الانتخابات، يعني السياق السياسي والدستوري والقانوني، بالتأكيد هذه المدخلات ستؤدي إلى هذه المخرجات، ستؤدي إلى مخرج العزوف المطلق، ليس فقط في صفوف الشباب. نحن نتحدث عن أكثر، يعني قرابة الآن 80% من المقاطعين بالاحتساب، يعني بطريقة احتساب الانتخابات ليس على أساس المسجل في اللوائح، بالذين يمتلكون حق التصويت. يعني وباحتساب حتى يعني الأوراق الملغاة، بمعنى الرقم يرتفع إلى ما بين 77 و80%. فبالتالي عندما نتحدث عن انتخابات تجري في إطار دستور ممنوح بين قوسين، يعني دستور غير ديمقراطي، لم ينتجه الشعب، لم تنتجه هيئة منتخبة من طرف الشعب، عندما تجري الانتخابات في سياق سياسي يتسم يعني بمصادرات الحقوق، أنت تحدثت عن جيل زاد وكيفية تعامل السلطة مع احتجاجاته ومع مطالبه، كانت مطالب بسيطة اجتماعية تطالب بالتعليم بالصحة، قوبلت نضالاتهم واحتجاجاتهم السلمية في كل ربوع الوطن بالاعتقال.

0: وبالتنكيل، فبالتالي فقدان الثقة هذا هو العنوان، هو الجواب الذي سيقدمه الشباب وعموم الشعب المغربي يعني المتضرر بالسياسات الظالمة الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف يعني عقله قبل جيبه، لأنه احنا نتحدث على هذا العزوف هو جزء فيه كبير سياسي نعم، لكن جزء كبير فيه هو ردة فعل على على على سياسات التجهيل وسياسات التفقير وسياسات التهميش التي تعاني منها فئات كبيرة من المجتمع. فبالتالي لا يمكن ان نتصور ان تكون هذه المدخلات يعني انتخابات في سياق دستوري في سياق دستور ممنوح، في سياق سياسي يتسم بالتفقير والتهميش، في سياق سياسي يتسم بالاعتقال السياسي. لا يستحيل أن نجذب هؤلاء الشباب لتصويتهم، يرون شباب الريف وشباب آخرون معتقلون بسبب آرائهم، ويشاهدون عدد هائل من يعني الذين أطلق سراحهم الذين لازم القيد الاعتقال سواء جيل زيد أو من من من من من أصحاب أصوات الحرة. فما هو الحافز إن لم يمكن هذا هو الجواب الذي تقدمه الدولة، هو الجواب الأمني والجواب البوليسي والجواب
1: طيب. وبالتالي يعني عفوا لو سمحت لي أستاذ صابر مدنين، طيب ألم تكن هذه الانتخابات ربما فرصة للشباب للمشاركة ربما في الحياة السياسية، أم أن الطريق يعني يبدو وكأنها مقطوعة عليهم؟
0: بالتأكيد هي مقطوعة، بالتأكيد هي مقطوعة، هذا الواقع. هذا ليست الانتخابات الأولى، نحن من 63 من ضمن الانتخابات أكثر من 60 عام المخرج يكون نفسه، بالعكس تزداد الأزمة اتساعا وتزداد الأزمة يعني عمقا، لأن الإشكال في المغرب هو إشكال بنيوي، إشكال بنيوي في المنظومة السياسية. لا. الانتخابات المغربية ليست كباقي الانتخابات في الدول الديمقراطية، هي تنتج مؤسسات صورية شكلية يعني سلطاتها محدودة، لأن الأصل في الانتخابات هي تنتج سلطة، تنتج تداول على السلطة. لكن الانتخابات في المغرب مع الأسف تنتج يعني مشهد بعيد على على على على على السلطة الحقيقية، ولا تقترب حتى من من من يعني من من من من من, من مساحته الحقيقية. فبالتالي المغاربة يعرفون، وهذا الجواب ديال المقاطعة الواسعة والذي سيرتفع هو خطير جدا، مؤشر خطير جدا، لأن الناس فقدوا الأمل بشكل كبير في هذه العملية، لنعرف أن مخرجاتها لن تؤدي إلى إلى إلى تنمية اقتصادية ولن تحقق لهم حقوقهم الاجتماعية.
1: كان هناك وعود كثيرة من الانتخاب من الأحزاب التي خاضت الانتخابات. أستاذ صابر مدنين، كيف تنظر إلى هذه الوعود، وهل هناك إشارات ربما مشجعة لتحقيق بعض المطالب التي لم يطالب فقط فيها الشباب بل أيضا الشارع بأكمله؟
0: هو مع الأسف هذا فقدان الثقة هو تراكم. الآن بالنظر لحجم الأزمة التي خلقتها الحكومة السابقة بسياساتها، يعني وأنت تابعتم يعني حجم الملفات الفساد، تضارب المصالح، وحجم يعني الكوارث، وحتى وصلت يعني في الانتخابات هذا تبادل اتهام بين الأحزاب التي كانت تقود الحكومة، والإشارة هذا الذي يؤكد العطب البنيوي الذي تعاني منه المنظومة الانتخابية والآلة والقوانين الانتخابية التي تفرز هانت الآن يعني إلى جانب أن الحكومة حكومة أقلية والبرلمان هو برلمان أقلية. الآن نتحدث على نفس المكونات التي كانت في الحكومة السابقة هي نفسها، وبالطيلة يعني حتى على البرامج الانتخابية تجدها متشابهة، لغتها تقنية يعني خالية من أي نفس سياسي، خالية من أي، فبالتالي صعب جدا أن يثق هؤلاء الشباب ثقة الشعب المغربي.
1: نعم
0: طيب. بهذه الوعود الانتخابية، لأنه من نفس الأشخاص الذين وعدوا بها، هذا بالنظر يعني بالمعطى يعني المعطى ديال السياق. نعم. بالمعطى حتى يعني العلمي والمنطقي، المغرب الآن مقبل على سميتو على كأس العالم، جزء كبير من ميزانيته سيذهب في هذا الاتجاه، والمغرب غارق في المديونية بالنسبة يعني بالنظر للدين الداخلي تصل إلى 68-70%. فالسؤال من أين سيأتي هؤلاء بالأموال؟ لو كان يعني فعلا عندهم إمكان تحقيق هذه الوعود لكانوا حققوها في السنوات السابقة.
1: أستاذ صابر مدني، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ عمر أربيبة، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش. نرحب بك أستاذ عمر.
2: أهلا
1: بك أستاذ عمر أربيب. المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب وضع التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم في صدارة الملفات التي يجب العمل عليها من قبل البرلمان الجديد. هل تتوقع أو كيف تنظر إلى قدرة هذا البرلمان على العمل على هذه الملفات؟
2: أولا كنشكركم على الاستضافة. الملاحظة الأولى التي أريد أن أديها هي أن الحملة الانتخابية أو انتخابات كل دغاب في المغرب 23 شتنبر الماضي هي في الحقيقة كانت بدون رهانات سياسية، وكانت كلها تركز على نفس الإشكالات ونفس المطالب ونفس الانشغالات، وهي الصحة والتعليم، هي الجانب الاجتماعي ما نسميه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإن كانت الثقافية والبيئية غائبة لأن تم التركيز على الجانب ديال الحقوق الاجتماعية، الصحة، التعليم إلى غير ذلك. أعتقد بأنه ثانيا الملاحظة الثانية هي أن لم تكن هناك برامج حزبية باستثناء برنامجين، يمكن نقول بأنه حزبين فقط استطاع أن يقدم برنامجين لدينا عليه ملاحظات، ولكن على الأقل يمكن أن ترقى إلى مستوى البرنامج السياسي. فيما يتعلق برهانة الحكومة، أعتقد بأن المرحلة القادمة ستكون ما ينتظر المغرب سيكون أصعب مما تحقق جميع المؤشرات، تؤكد بأننا نسير في اتجاه مثل اتجاه اللي رسمته الحكومة السابقة، بل أكثر من هذا سيتعمق. لماذا؟ لأن غالبا عودة نفس كده ونفس الوجوه ونفس الأحزاب إلى الممارسة. الملاحظة الثانية هو أنه في قطاع التعليم مثلا هناك عطب بنيوي، والخطير هو التقرير الأخير ديال بيتزا اللي صدمت المغرب ضمن 6 دول الأخيرة في المؤشرات ديال القراءة والرياضيات، يعني اكتساب المهارات التعلمية. والمخطط الذي تسير به الوا هو استمرار نفس المخططات. بالنسبة للصحة، الوضع هناك كارثي وأكثر تعقيدا، لأنه يوم انتخابات ونهار قبل انتخابات كانت المستشفيات كترصد حالات متعددة، ثم ما يسمى التقسيم الجهوي للصحة بأنه كيميز واحد نوع تباين صارخ على المستوى الجهوي وعلى المستوى المجالي. النقطة الثانية هو كاين تقوية ديال القطاع الخاص على حساب القطاع العام بإلغاء واحد العديد ديال الأسرة إلى غير ذلك. إذن السياسة المتجهة هي واحد نوع من السياسة ديال الليبرالية الجشعة.
1: نعم أستاذ عمر أربيب، نعم لو سمحت لي، ما المطالب الاجتماعية وخصوصا مطالب الشباب التي ينبغي أن تكون أول اختبار للبرلمان الجديد برأيك؟
2: لكن أعتقد بأن أول مطلب بالنسبة حاليا للشباب، واللي للأسف لم يشارك في الانتخابات. يعني شباب أكثر من هذا ماشي لم يشارك، لم يصوت أو يدلي بصوته أو قاطع، لم يسجل في اللوائح الانتخابية. كان هناك واحد فئة عريضة من الشباب لما كانش عنده حضور في الجانب الانتخابي، ولكن رغم ذلك المطالب الشبابية التي خرجت والتي لا زالت مستمرة مع حركة جيل زاد ومجموعة ديال الحركات سواء طلابية أو حركة المعطلين، هي يمكن نقول بأنه خرق انفراج سياسي بالدرجة الأولى عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي ومعتقلي حرية الرأي والتعبير، وضمنهم معتقلي حراك جيل زاد. هذا مؤشر قوي، ولا أعتقد بأن البرلمان الحالي أو الحكومة الحالية ستسير في هذا الاتجاه. المسألة الثانية هي الإشكالية التعليمية، هي التعليم وتوفير تعليم يعني لو بغينا نقولوا ذو جودة في الوقت اللي كتبين السياسات العمومية بأنه غدا في اتجاه ديال ما يسمى فرض رسوم إضافية أو خصصات قطاع ديال التعليم خاصة الجامعة المغربية، بل أكثر من هذا طرد العديد من الطلبة خاصة في جامعة ابن طفيل بمدينة قومطرة. الرهان الثالث للشباب والذي أعتقد لا تتوفر الإمكانيات لخلقه هو التشغيل، لأننا نعرفوا بأن التشغيل يرتبط أساسا معدلات النمو. معدلات النمو هو 1% من نسبة النمو كتخلق 25,000 منصب شغل، وبالتالي نسبة النمو في المغرب هي نسبة نمو ضعيفة لا ترقى حتى المستوى ديال 4%. إذن الحديث عن مليون منصب شغل خلال الولاية الحالية أعتقد بأنه بعيد. النقطة الثانية دائما في مجال التشغيل هو كاين تقليص ديال التوظيف في مجال ديال الوظيفة العمومية، بل أكثر من هذا المناصب المختصة غالبا ما يتم تخصيصها للقطاعات الأمنية، قطاع ديال الجيش والداخلية والأمن الوطني والسجون إلى غير ذلك، ما كتمشيش للقطاعات المدنية باستثناء التعليم، ربما شي شوية كاين عملية ديال التشغيل. بالنسبة للصحة كنعرفوا بأن هناك رفض مطلق للتوظيف داخل رغم توفر مناصب شغل، فالأطباء لا يقبلون على العمل في إطار الوظيفة العمومية التي جاب غياب تحفيزات الأجر العادي المشاكل المرتبطة.
1: إذن كنقول بأن
2: الرهانات الاجتماعية الرهانات ما نبقاوش ندخمو ونقولوا بأنه أنا كنعتبر بأنه ستكون نوع من الاستمرارية. وأكبر تحدي والمشكل الكبير اللي كنعيشو اللي كنعيشو لهذا هو إشكالية ديال القدرة الشرائية للمواطن.
1: واضح.
2: أستاذ عمر أربيل، نعم
1: طبعا تضررت مع التضخم في السوق المغربية، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى الأستاذ عبد الله الترابي مرة أخرى. أستاذ عبد الله الترابي، ما الذي يستطيع مجلس النواب الجديد فعله عمليا في كل هذه القضايا، في كل هذه الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للناس في المغرب؟ هل هو قادر فعلا على التغيير؟
3: هو طبعا حبيب أنه ليس هناك مجلس نواب في العالم بأكمل قادر على تغيير وضعية اقتصادية ووضعية اجتماعية يعني بهذه الصعوبة وبهذا التشكل. يعني بأن أول شيء بأنه هناك أكيد بأن ستكون

0: اللي عاشته
1: قديم.
0: كانوا دايما المحاميين المغتصبين عم بيدوروا بحياتي زي البليكو، حتى هي من
1: نعم
0: 30 40 سنه تيثبتوا انه منا ضحيه مثاليه. يعني هيدا لانه بيعرفوا انه التعاطف البشري، حتى تعاطفي انا وانتو، رح يكون مشروط بمثاليه الضحيه، ومش بس مثاليه الضحيه، كمان بقديش المعتدي لازم كمان يكون المعتدي وحش حتى اني اتعاطف مع الضحيه.
1: وهنا سيكون سؤالي سيدة ديانا مقلد، في موقع درج اشتغلت كثيرا على هذه القضايا سيدتي. تقول السيدة سماح كرك اليوم الضحية المثالية، ما هي معايير الضحية المثالية أنتم الذين تشتغلون كثيرا على هذه المواضيع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ والسؤال الثاني سريعا سيدتي، كيف صمدت ثقافة الاغتصاب حتى بعد حملة ميتو وأنا أيضا، وبعد أن كان يقال أن جدار الصمت قد تصدع؟
2: رح أحاول جاوب بسرعة، بس إذا بتسمحي لي بدي رد على حضرة الأستاذ المحامي، لأنه حسيته عم يحكي عن جمهورية مش موجودة، عم يحكي عن يعني مجتمع مثالي. بالحقيقة الأمثلة، لازم نعطي أمثلة لنثبت انحياز القوانين ضد ضحايا التحرش والاغتصاب. من شهرين ثلاثة في شابة مصرية تشكت وأثبت التحرش شاب فيها، القضاء أدانها بل والمجتمع كله تحامل ضدها. شو عم نقول لضحايا التحرش لما بيتعرضوا لهيك اشياء؟ انه ما تحكوا، ما تقولوا. كان كل التركيز على لبسها انها حاطه حلق بتمها او شو طلعها بالباص، وبالتالي تحول جريمه مثبته هي ثبتتها بالفيديو لانه عارفه انه الناس رح تكون ضدها، لا ادانه قضائيه بحقها. بل والمتحرش تم عرض انه يقدم برامج تلفزيونيه. بقدر استعرض كميه من الامثله، حادثه اغتصاب الفيرمونت بمصر، جريمه صارت من كم يوم بالعراق، بقدر احكي عن قصص كتير بالمنطقه. لازم نحط هاي الامثله قدامنا لنعرف انه القوانين، الثقافه المجتمعيه لا تقف مع الضحيه المراه. هون منجي على قصه الضحيه المثاليه. يتوقع المجتمع من المرأة أنه تكون عم بتموت بصمت، أنه عم تتعرض للاعتداء والتحرش بصمت. إذا كانت لابسة، إذا كان عندها قرار، يمكن ما تعجبنا شخصيتها، بس هي بلحظة الاعتداء هي ضحية. ما بحق لشخص أنه يتحرش فيها أو يغتصبها أو يتعرض لها بأي نوع من العنف. مش معناته هي شخص كامل، ولكن بلحظة الاعتداء هاي اللحظة نحن لازم أنه نعتبر أنه قانونيا ومجتمعيا هون هي بتتعرض لانتهاك. وبالتالي ما لازم نسقط الثقافة المجتمعية والقوانين التمييزية بلعب دور أساسي بتكريس موقف سلبي من الضحايا ومن الناجيات. بعد حملة ميتو والنجاح صار في ارتداد عليها. منشوف اليوم على مستوى العالم كله صعود اليمين، الحملة على ما يسمى ثقافة الووك، كله في محاولات ارتداد ورفض لفكرة أي ثقافة حقوقية، تحديداً اللي طلعت بعد الميتو. وهالشي عمل ارتداد، صار في كتير نساء وفتيات انكفأوا ويميلوا للتراجع عن الكلام أو التعبير. ما ننسى اليوم الحملة عم تمتد من ترامب لبوتين ومروراً ما بينهما من أنظمة أصلاً بتميز ضد النساء بمنطقتنا. وبالتالي إيه للأسف في انتكاسة لحملة ميتو. هالشي عم نشوفه بأكثر من مظهر، وهيدا بيستدعي منا أكثر فأكثر يعني هيك العمل على هاي القضايا وإبراز هالمواضيع هاي والإجحاف اللي بيتعرضوا له النساء.
1: شكرا لك، وهنا سأعطي الكلمة للسيد طارق جميل. أظن بأنك تريد الرد على سيدة ديانا مقلد. هي وضعت، ربما وضعتك أمام معادلة صعبة، وضعت القانون أمام معادلة صعبة. كيف يجب أن يتعامل سيدي الكريم القانون مع هذه المعادلة؟
3: اولا بس انا احب اسلم على سيادتها واقول لها انت، هي مش عايشه في مصر بس، هي ذكرت قضيتين.
1: هي صحفيه تشتغل على كل قضايا الوطن العالم العربي.
3: لا الله يخلي حضرتك، ولكن هي تحدثت عن قضيه الفيرمونت وهي لا قرت القضيه ولا اطلعت عليها ولا تعرف عنها حاجه، هي قرتها من السوشيال ميديا.
2: لا ثانيا بعرف كتير منيح.
3: البنت
2: يعني
3: اللي عملت تحرش،
2: انا اكمل انا ما قاطعتش حضرتك، بعرفها كتير
3: منيح. انا ما قاطعتكيش، انا ما قاطعتش حضرتك، انا بكلمك على قضيه انا قريتها واشتغلت فيها من الجلده للجلده. حضرتك قريتيها؟ يبقى
1: ارجوك
3: تسمعيني لحد
1: بس. ليست فيرمونت.
3: اولا بعد اذن حضراتكم، زي التعميم مفسده. ما هو زي برضو لما حضرتها قالت ان في بنت، ما هو في بنت برضو اتقبض عليها وهي ماشيه هي وثلاث بنات صحابها وراحوا يصوروا واحد وبيدعوا عليه انه بيتحرش بيه.

0: لولا ان الناس اللي جنبيه صوروه والولد طلع براءه. انا مش مختلف مع حضرتها في شيء، ولكن اللي اختلافي معاها احنا ما نجيبش امثله واحنا ما قريناهاش، ما نجيبش امثله واحنا ما اطلعناش عليها. دي قضيه انا اشتغلتها وكان معايا فيها 6 متهمين، لو حضرتك قريتيها انا تحت امر.
1: ارجوك اليمكن فقط الرد على المعادله الصعبه. تفضل.
0: المعادله الصعبه، الوعي المجتمعي والاسري او الاسري، لازم الاب والام الاباء يحطوا داخل ابنائهم القدره على التعبير والابلاغ وعدم الخوف من الابلاغ، بل بالعكس الشعور بالوجوبيه للابلاغ عن وقوعه كضحيه. ده بياتي الاول، بيتاتى من الاسره. بعد ما الاسره تحط جوه الولد او البنت اللي هتعرض للاغتصاب او السيده، لما تعرف ان دي مش جريمه مشينه ليها، بالعكس دي جريمه قويه جدا وبتجيب حقها وتحافظ على غيرها، ساعتها نقضي على الظاهره دي تماما يا فندم.
1: سيدي الا نحتاج سريعا ارجوك الى تغيير للقوانين قبل ان اعطي الكلمه للسيده فاتحه عارور؟
0: يجب ان يتم تغليظ عقوبات الاغتصاب واغتصاب الاطفال والسيدات الى الاعدام دون رحمه او دون النظر الى شخص المجرم، لان دي جريمه تتميز بالخسه وعدم الضمير وعدم الاخلاق.
1: هنا ساعود ربما الى موضوع الحلقه، المشاهير وقرينه البراءه. سيده فتيحه الي عرور، هل الخوف من ان يتهم انسان مشهور من اتهاما ظالما، لان هناك ايضا ربما في بعض القضايا وهي قليله جدا هناك فكره الابتزاز، يصبح احيانا اكبر من الخوف من العنف الذي تتعرض له الضحيه؟
2: أود قبل كل شيء أن أدين عقوبة الإعدام مهما كان المغتصب، حتى وإن كنت ضحية مثلا. أنا أناضل ضد عقوبة الإعدام، من يعني لا يمكنني أبدا أن أقبل بها. نطالب بأقصى العقوبات ضد المغتصبين، وخاصة التربية على المساواة والتربية الغير العنيفة. مسألة، وكنت أود أيضا العودة إلى ما تحدثت عنه الأستاذة ديانا بخصوص حملة ميتو وارتداداتها، خاصة في بعض الدول للأسف تم استعمال قضايا النساء وقضايا الاغتصاب في ملفات ضد صحفيين، وبطريقة لم تحترم المساطر القانونية. كان الأمر سريعا وتم اعتقال الأشخاص أو الصحفيين المتهمين بهذه الجرائم بسرعة، في حين أنه مثلا في فرنسا رأينا أن سعد المجرد كان يمشي حرا طليقا. للأسف هذا الاستغلال ارتد على الضحايا الحقيقيين، ارتد ضد يعني أشخاص مفترسون فعليون موجودون بيننا، ولكن لا أحد
1: ينتبه. إذن تقولين أن هناك ابتزاز، هناك تشهير، هناك استغلال ربما لقضايا النساء في حالات معينة؟
2: طبعا كنا أقول خلف الاستغلال يكون انعكاس سلبي على الضحايا الفعليون، لأن هناك فعلا ضحايا موجودون وهناك أشخاص مشهورون، ليس في الفن فقط، أعرف الكثير من الضحايا وأشخاص مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الغريب في الأمر أن لا أحد تساءل ما إذا كان هذا ما حدث فعل حقيقي أم مجرد.
1: كيف تفسرين هذه الهوة الأخلاقية بين الرجل السياسي القيادي الذي ينادي بحقوق الإنسان والذي هو فعليا مفترس ربما في حياته الخاصة؟
2: طبعا نرجعها إلى المنظومة الذكورية، لأن هي منظومة كاملة تنتج العنف، المنظومة الباتريركية تنتج العنف، وكذلك القوانين السارية المفعول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط هي معظمها قوانين دينية، ومثلا في العلاقات الزوجية عقد الزواج يسمى عقد نكاح، يعني عقد جنسي، وأن المرأة يجب أن تكون متاحة، والاغتصاب داخل الزواج غالبا لا يتم.
1: حتى هنا في فرنسا الاغتصاب
2: صعب في الحقوين الأخيرة بدأ الأمر
1: يتغير.
2: أما الاغتصاب خارج مؤسسة الزواج فإذا اشتكت الضحية ستعتبر
1: فاسدة أخلاقيا
2: ستتهم بالزنا وسيتم اعتقالها بدل اعتقال الجاني. بخصوص مسألة التعاطف أو مسألة التصديق، عندما تصرح امرأة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي تبدأ هناك نوع من التفاوض الغير العلني. دائما نبحث عن الضحية المثالية، تلك المرأة الهادئة المكسورة لا طموح لها، يعني منهارة تماما. أما المرأة التي تمشي على جراحها رغم الآلام وتستمر في طموحها فغالبا لا يتم تصديقها. كيف نصدق امرأة بهذه القوة مع أنها تنزف من الداخل وتعاني من الداخل وربما قد تكون تحت علاج نفسي مكثف ولا أحد يعلم بذلك؟
1: لدي سؤال أخير عن الفنانين، أرجوك في جملة. موضوع الموافقة سيدتي لكونسنتمون يثير كل هذا الجدل اليوم، رغم أن فكرة الرضا المتبادل موجودة في النصوص القانونية على الأقل هنا في أوروبا في فرنسا منذ ما يقارب 8 قرون. لماذا هذا الموضوع يثير هذا الجدل حتى اليوم؟ لماذا لا نفهم بأنه لا يتعني لا ونعم تعني نعم؟
3: نعم، حتى يعني فكرة لا تعني لا ونعم تعني نعم تعني أن الأشخاص الذين يلفظون لا أو نعم يفهمون تماما ما يعني ما ما ما شو نتيجة هذا القول. وهذا شيء لا يتطبق فعلا على الأطفال أو على المراهقين أو حتى على الأشخاص إذا كانوا تحت تأثير مخدرات أو تحت تأثير كحول. يعني أنه بس نركز على فكرة لا والنعم نمحي فيه قوى الهيمنة بين الأشخاص. يعني ممكن بعلاقة هيمنة بين مدير وموظفته أو بين فنان ومعجبة به يكون في هيمنة، المعجبة تقول نعم لأنها مشترة بعلاقة الهيمنة إلى قول نعم. يعني إنه إذا نخلي الفكرة الموافقة مبنية على هذا على لفظ هذه الكلمة، نبحث أيضا عن مثالية الضحية. يعني لازم يكون في رفض للعلاقة بين الفنان والمعجبة به، ويكون الفنان عنده مسؤولية مضاعفة بحماية المعجبين به لأنه يعرف وهو واعي بأنه بمركز قوى. ومشان هذا الشيء ممنوع العلاقات بين المدراء وموظفينهم في العمل. يعني لازم كمان يكون هذا الشيء
1: هناك علاقة سلطة.
3: في كمان الموافقة تكون موجودة بظرف ويرجع أخذ الموافقة وعدم الموافقة في ظرف آخر، وهذا طبعا يعقد الأمور.
1: للأسف الوقت ذهبنا، سأعطيكم الكلمة فقط لأطرح سؤال ربما هو كلاسيكي ولكن متجدد في الآن وحده. هل ثم في فرق في أن تكون المشكلة في العمل وبين أن تكون المشكلة في سلوك المؤلف؟ يعني هذا السؤال الفنان والإنسان. وهنا سأقتبس تقول ناتالي هينيش المتخصصة في قضايا الفن: إذا كان العمل الفني يخالف القانون فمن الطبيعي منعه أو معاقبة النشر، أما إذا كان العمل الفني يصدم الأخلاق فقط فتبقى المقاطعة قرارا شخصيا يعود لكل فرد يختار أن يشاهد أو يقرأ ما ينسجم مع القناعات أو ما يرفضه، أما إذا كان صاحب العمل قد خالف القانون فهنا يأتي دور العدالة. وإذا كانت العدالة قد قالت كلمتها فلا يحق لأحد منع تداول العمل الفني حتى وإن اختار البعض عدم دعمه أو ترويج له. تعليق منك سيدة ديانا مخلد، ما رأيك فيما قالته؟ هل تتفقين أو لا؟ أو لديك طرح آخر؟
4: يعني هيدا قرار شخصي. يمكن عم تسأليني إلي أنا ما بسمع سعد المجرد، بقاطعه عم بعطيه مثل عن آخرين، بس هيدا موضوع شخصي ما بقدر أجبر حدا يقاطع. ولكن حتما لما بيكون في خرق للقوانين لابد من المحاسبة القانونية. يعني إذا في جريمة اغتصاب أكيد يعاقب عليها، ولكن لما تخلص العقوبة إذا نفذها وانسجن وانتهت العقوبة بيرجع قرار شخصي إذا الناس بدها تقاطع أو ترجع تتابع.
1: شكرا لك سيد طارق سعيد، أرجوك سريعا ما رأيك في هذا الملف الفنان والإنسان؟
0: الحقيقة المفروض أن الفن رسالة، والفن هو إما ينحدر بالمستوى السلوكي والأخلاقي للمجتمع أو يرتقي به، ويجب أن نحدد معنى كلمة الفن من خلال أنه ذلك الفن الذي يضع الثوابت والقيم داخل الأسرة أو يخرب هذه الثوابت والقيم. فيجب دايما ان الناس تنتقي الأعمال دي، لأن الأعمال الفنية هي التي تحدث ثقافة الشعب.
1: شكرا لك سيدة سمح كراكي، أرجوك في جملة قبل أن أختم مع سيدة فتيحة أعرور.
3: يعني أنا لقيت الحلين الأكثر فعالية، الأول هو تأطير العمل الفني، يعني يكون في إطار تاريخي نشرح فيه شو صار، إذا كان فيلم ولا كان عمل أدبي، إنه هيدا الكتب بهيدا الظروف والكاتب كان عنده هيدا التصرفات والخيار يبقى للأشخاص، بس يعني بصر على إنه العمل يكون فيه له إطار يذكر باللي صار. وتاني شيء وطبعا إعادة النظر بالأسطورة يلي بتحيط الفنان من الأساس، وهيدا هو المشكل، لأنه عم نحطه أسطورة، الفنان عم بيصير في عنده هيمنة مختلفة، عم بيصير في عنده قوة يمكن بتسبب الإعجاب المبالغ فيه وكمان بالدفاع المبالغ عنه.
1: شكرا لك سيدة فاتحة عرور. سريعا
2: سلمى، أنا أفضل بسرعة سأحاول أن أسرع في شرح الكونسنتمون، العلاقة الرضائية. في بريطانيا هناك ما نسميه لاتاس كاب اوف تي أو لاتاس دو تي، يعني في العلاقة الرضائية سواء داخل المؤسسة كوب شاي، سواء داخل المؤسسة الزواج أو خارجها. ماذا تقول هذه البيداغوجية البسيطة في العلاقة الرضائية؟ حتى وإن رافقت الضحية هذا الشخص، المثال يعطي، عندك زائر تطلب تسأله هل تريد شاي؟ إذا قال نعم ما أنا أريد هذا الشاي، أعيد الشاي وأعطيه، إذا شربه الأمور تمام. أما إذا قال لا أدري، ربما أحضر الشاي وأتركه جانبا، ربما قد يغير رأيه. أما إذا بدأ هذا الشخص، إذا قال لا فلا تعد الشاي نهائيا. مرة أخرى، إذا أحضرت كوب الشاي وبدأ الشخص يشربه في لحظة لم يعجبه هذا المذاق، يقول لا لا لا أريد هذا الشاي، يعني لنتوقف. أما إذا في لحظة كان الضيف غير واعي، يعني في حالة صحية مزرية، فلا يمكنه أن يشرب الشاي، لا يمكن أن نسكب الشاي في فمه، يعني يجب أن نهتم به ونعتني
1: به. شكرا جزيلا لك على هذا الشرح. ننهي مع مبدأ الموافقة، ربما هذا المبدأ الذي نحتاج أن نفهمه وأن نطبقه في حياتنا اليومية. شكرا جزيلا لكم، باسمي وباسم ليلى ميسوم وهيك العيساوي فريق البرنامج، شكرا لكل ضيوف على حضورهم تقاسم معرفتهم معنا، رحابة صدرهم من نهاية النقاش في استوديو فرانس 24 بدايته ربما عندكم. شاركونا آراءكم تعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
5: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.

وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. الأخبار على مونتي كارلو الدولية، 3 مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 4 حتى 8 صباحاً. أخبار منتصف النهار من 1 وحتى 2 بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 5 وحتى 6 مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.